0: على هواك. الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: الموسوعة الثقافية
3: بمجموع جوائز تصل ل 740 ألف دولار، أطلقت هيئة الترفيه جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيراً بالشراكة مع وزارة الثقافة، وتركز الجائزة على الأعمال الروائية الأكثر قابلية للتحويل لأعمال فنية وسينمائية، وقد بدأ العد التنازلي للتسجيل فيها والمنافسة على جوائزها في عدد من المسارات، في حين تتحول أربعة من الأعمال الفائزة في مساري الجائزة الكبرى والسيناريو إلى أعمال سينمائية، ما يعد ذلك بمثابة فرصة ملهمة لظهور جيل جديد من الكتاب والوصول إلى بنك متكامل من الروايات والمحتوى العربي الذي يتواكب مع الإنتاجات السعودية والعربية الضخمة، حيث ستكون الفرصة متاحة لكل شاب أو شابة عربية أو لمن يكتب اللغة العربية من سن 18 عاماً وما فوق لدخول المنافسة على جائزة القلم الذهبي في مساراتها المختلفة.
2: الموسوعة الثقافية.
0: جدة FM على هواك.

0: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هل يقف الإسلام حجر عثرة أمام الرقي والتقدم والحضارة؟ الإسلام ما كان ليقف يوماً أمام رقي أو تقدم، ولا يصادر إبداعاً أو يقتل نبوغاً، بل على العكس من ذلك، فقد رفع قدر العلم وأعلى مكانة العلماء. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقاً يبتغي به علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر بالرجوع إلى أهل التخصص فيما نجهله، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن الإسلام يقف حارساً أميناً على حفظ القيم ومكارم الأخلاق، ويضرب بقبضة من حديد على يد من تسول له نفسه لإشاعة الفاحشة والرذيلة، فقال سبحانه في سورة النور:

الحضارة الغربية لا يصادر الإسلام منها إلا ما يصطدم مع مبادئ الفضيلة، فهو دين يدعو إلى الحرية لا إلى الإباحية، ويدعو إلى المرونة لا إلى الفوضى الأخلاقية والانحلال. أما ما عدا ذلك من تقدم علمي وتكنولوجي فالإسلام يقبله، بل يأمرنا أن نجعل من ذلك طريقاً لتعبيد الناس لرب العالمين. يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: إن الحياة والعلم والنور والمتاع متلازمات في الحضارة الناضجة، وقد أشار إليها القرآن في قوله تعالى:

الحضارة الغربية قدمت للبشرية يقظة عقلية عارمة، ولكنها حياة جزئية، تعرف الخلق ولا تعرف الخالق، تعرف اليوم ولا تعرف الغد. إنها حضارة درست أسرار المادة جيداً، ولكنها وقفت عند هذا الحد، فلم ترفع بصيرتها إلى بديع السماوات والأرض، وظنت النسيم في التربة هو الذي ينبت الأزهار والورود وحب الحصيد، والنسيم رمز مجهول هو الذي ينظم في الكون مسار 300 مليون كوكب. أليس من حق القرآن أن يقول:

إن الحياة التي يقدمها الوحي الخاتم ارتقاء كامل بمشاعر الإنسان ومواهبه، ارتقاء كامل بحضارة الأمم وأهدافها. الوحي عندنا روح تسري في الجماعة فتنير بصرها وبصيرتها وتمكنها من علوم الأرض كما تمكنها من علوم السماء. وتدبر قوله تعالى في الوحي المحمدي.

إن مفاتيح الإيمان بالله لا يهتدي إليها إلا من عرف قوانين الأرض والسماء. ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الإنسان الفذ الذي يستطيع بمنهاجه أن يقود العالم، ويستطيع بسيرته أن يحشد خلفه شتى الشعوب. والقاسم المشترك بينه وبين الناس هو العقل الصاحي والقلب السليم، واشتراك الأرض مع السماء في التسبيح بحمد الخالق والثناء عليه بما هو أهله، وإعلان السمع والطاعة له عز وجل. إن الإلحاد شيء قبيح، يقول الله عز وجل:

0: الحقيقة.
1: لابد أن نصارح بأن الضمير المعتل والفكر المختل ليس من الإسلام في شيء. إن البشر عندما يديرون ظهورهم للوحي ينحدرون من الآدمية إلى الحيوانية. قال تعالى:

0: إن الدين الذي لا عقل معه هو الوثنية والتجسيد والتعديد، أما المسلمون فقد ناداهم الله بقوله:
1: فات

0: لقد بلغنا محمد الصادق الأمين هذه الآيات، ووعى أصحابه وتابعوه كيف عاش وكيف جاهد وكيف نصح للأمة وكيف حصنها ضد الوساوس والأوهام. وفي سننه المضيئة تراث نفيس وحكمة بالغة شرحت الطريق لمن أراد سلوكه، وما يستطيع ذلك من سرق وعيهم ونام عقلهم.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب، المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.

أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير

نعمه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة.

أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.

وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمت

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر

كثير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل

الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.

ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

شديد بل هم بلقاء ربهم كافرون.

لكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.

فيها خروا سجدا وسبحوا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.

قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله

أوقاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما

يحملها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.

وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كان

قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً.

0: نصيرا. صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
4: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
5: الأخطاء البشرية هي المسبب الرئيسي للحوادث السبرارية، لذا كن خط الدفاع الأول، لا تفتح مجال.
6: الموسوعة الثقافية
7: بمجموع جوائز تصل ل 740 ألف دولار، أطلقت هيئة الترفيه جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيراً بالشراكة مع وزارة الثقافة، وتركز الجائزة على الأعمال الروائية الأكثر قابلية للتحويل لأعمال فنية وسينمائية، وقد بدأ العد التنازلي للتسجيل فيها والمنافسة على جوائزها في عدد من المسارات، في حين تتحول أربعة من الأعمال الفائزة في مساري الجائزة الكبرى والسيناريو إلى أعمال سينمائية، ما يعد ذلك بمثابة فرصة ملهمة لظهور جيل جديد من الكتاب والوصول إلى بنك متكامل من الروايات والمحتوى العربي الذي يتواكب مع الإنتاجات السعودية والعربية الضخمة، حيث ستكون الفرصة متاحة لكل شاب أو شابة عربية أو لمن يكتب اللغة العربية من سن 18 عاماً وما فوق لدخول المنافسة على جائزة القلم الذهبي في مساراتها المختلفة.
6: الموسوعة الثقافية

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساود راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساود راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساود راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساود راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.

0: الموسوعة الثقافية
1: بمجموع جوائز تصل ل 740 ألف دولار، أطلقت هيئة الترفيه جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيراً بالشراكة مع وزارة الثقافة، وتركز الجائزة على الأعمال الروائية الأكثر قابلية للتحويل لأعمال فنية وسينمائية، وقد بدأ العد التنازلي للتسجيل فيها والمنافسة على جوائزها في عدد من المسارات، في حين تتحول أربعة من الأعمال الفائزة في مساري الجائزة الكبرى والسيناريو إلى أعمال سينمائية، ما يعد ذلك بمثابة فرصة ملهمة لظهور جيل جديد من الكتاب والوصول إلى بنك متكامل من الروايات والمحتوى العربي الذي يتواكب مع الإنتاجات السعودية والعربية الضخمة، حيث ستكون الفرصة متاحة لكل شاب أو شابة عربية أو لمن يكتب اللغة العربية من سن 18 عاماً وما فوق لدخول المنافسة على جائزة القلم الذهبي في مساراتها المختلفة.
0: الموسوعة الثقافية.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة FM.

0: على هواك.
1: أنا أتذكر كنت لما أروح البقالة وأشوف توفي وأشوف هذه الأشياء، والله كنت أتذكر وأنا صغير أدخل البقالة وأنا ما معي فلوس، وأرجع لأمي عد تديني ريالين ثلاثة أربعة وأرجع البقالة مرة ثانية وأشتري الأشياء هذه.
2: أنا أحب الشوكولاتة خاصة في يوم العيد، نقعد ناكل طول اليوم وناكل أكل.
3: أنا أحب الشوكولاتة مع الصامولي.
4: والله الشوكولاتة جميع أنواعها تسعد الكبير قبل الصغير، إلى الآن أشتريهم وأتذكر أيام أول أيام الابتدائي أيام بيتنا القديم.
5: لما أسمع كلمة شوكولاتة جميع حواسي تذكرني بالطعم اللذيذ اللي ذقته، لأنه اشتركت فيه جميع حواسي.
6: شوكولاتة.

0: ثلاثة.
1: بمجرد سماعنا لهذه الكلمة تتداعى الذكريات وترتسم على الوجوه الابتسامات، فالشوكولاتة ونكهات الشوكولاتة ورائحة الشوكولاتة ارتبطت بالأحداث السعيدة لكل البشر، ارتبطت بالأفراح والأعياد وذكريات الطفولة السعيدة.
2: حب الركاتة نلقى دي شوكولاتة.
1: فالشوكولاتة ارتبطت بكل ذلك ولأكثر من 2000 سنة من تاريخ البشرية، وقصة الشوكولاتة متعة وإثارة بحد ذاتها. فمن أين أتت وكيف تطورت ووصلت إلى هذا التنوع الفريد في وقتنا الحالي؟ إنها قصة مليئة بالسحر والغموض. هنا عزيزي المستمع، سوف نتعرف معا على كل تلك الحكايا والقصص في برنامجنا الجذور. يقدمها مؤيد عمر وميسور جستنية. يعدها ويخرجها عادل الزهراني.
3: حكاية الشوكولاتة نقدر نقول إنها بدأت في أمريكا الوسطى والجنوبية. وقبل ما نبدأ القصة اللي ترجع لأكثر من 2000 سنة، أحب أوضح إنها ما سارت حلوة ومستساغة كده إلا في 200 سنة الأخيرة تقريبا.
4: المكسيك وأمريكا الوسطى، العام 1700 إلى 1900 قبل الميلاد.

0: بدأ الاهتمام بزراعة شجرة الكاكاو في أواسط الغابات الاستوائية بأمريكا الجنوبية، وثمرة شجرة الكاكاو هي المكون الأصلي للشوكولاتة كما نعرفها.
1: يعني الشوكولاتة بدايتها من هذه الثمرة الجميلة، تيجي منها ألوان وتنبت بطريقة غريبة، مو زي الفواكه المعتادة، يعني تنبت من الساق حق الشجرة. كانت في البداية زي ما عرفنا من الآثار طبعا تتصنع عشان تصير مشروب، لأنه الآنية اللي وجدوها عند المقابر وفي الأماكن اللي كانت تحفظ فيها كان اللي فيها يعتبر كأنه سائل يعني. وفي نفس الوقت شكل الآنية كلها حقتها آنية مشروبات، ما هي آنية باودر أو شيء زي كده. وهذه الآثار يعود تاريخها لعام 1900 قبل الميلاد.
0: وفي العام 1750 قبل الميلاد وجدوا إناء عليه نقوش تبين طريقة إعداد شراب الكاكاو. أمريكا الوسطى، حضارة المايا والأزتيك، العام 480 للميلاد.

0: يسمون ذلك الشراب بمشروب الشوكولاتل، وقد تطور ذلك الاسم إلى اسم شوكولاتة عن طريق الأسبان.
1: شعوب الأستيك والمايا كانوا يحضروا الشوكولاتة في شراب مر، واللي يضحك هنا إنه هدول الشعب كانوا يعتقدوا إنه هذا المشروب مشروب الآلهة. بس طبعا عندهم قصة طريفة كمان في الموضوع ده، إنه يقول لك في واحد من الآلهة انطرد من جماعة الآلهة حقتهم عشان نشارك هذا المشروب مع البشر. لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: كان شعب المايا يحتسي الشوكولاتة وهي ساخنة، وكانوا يضيفون إلى ذلك الشراب الفلفل الحار والعسل.

0: حتى القرن السادس عشر الميلادي لم يكن الأوروبيون قد تعرفوا بعد على مشروب الشوكولاتة، والذي كان شائعا في أمريكا الوسطى والمكسيك حتى ذلك التاريخ، حتى وصل كولومبوس في رحلته الاستكشافية الرابعة للقارة الأمريكية.
1: لما وصل كولومبوس أمريكا في رحلة الاستكشافية، طبعا عارفين كولومبوس هو اللي اكتشف أمريكا، كان معاه واحد اسمه إرنان كورتيز. هذا البني آدم هو أول واحد اتعرف على الشوكولاتة. لما كانوا وصلوا السواحل وشافوا السفن حقت أهل أمريكا الأصليين وبدأوا يفتشوا الأغراض اللي فيها، فهو لقى البودرة هذه حقت الشوكولاتة وأخذها عشان يجربها. طبعا أول مرة لما داقوها كانت شيء مر يعني وغريب، يعني ما استساغوا أبدا في الأكل. طبعا هم ما اهتموا بالشوكولاتة إلا لما دخلوا في أمريكا وبدأوا يستكشفوها وبدأوا يشوفوا استخدام الشعوب لها. ففي واحدة من القصص حقت واحد من الحكام والملوك هناك اسمه كان مونتيزوما، كان يشرب الشوكولاتة مرة كتير واستعبد الناس عشان يزرعوا له الشوكولاتة ويقطفوها ويجيبوا له هي مخصوص كله عشان إيش، هو ينبسط فيها ويعمر بيها دماغه. لأنه يقول لك كانت الشوكولاتة تزيد عنده النشاط وكده، لأنه كان عنده متزوج حريم كتير وعنده طقوسه يعني في الموضوع ده. وكمان كانوا يستخدموها بعض الأحيان في الحروب لما يكون عندهم حروب ومرابطات وزي كده عشان يقعدوا صاحين. طبعا يعني هذا كله من الكافيين، بس هم ما كانوا مستوعبين ذاك الشيء في ذاك الوقت يعني. فهذا اللي لفت نظر المستكشفين إنه الكاكاو مادة مهمة ولها فعالية على البشر، وفي نفس الوقت مقدسة عند بعض الشعوب. فقرروا إنهم يأخذوها لأوروبا ويشوفوا إيش الهرجة اللي حتطلع منها.
0: أوروبا أوائل القرن السابع عشر،

0: عندما جلب كولومبوس حبوب الكاكاو معه إلى إسبانيا، لم يلقى ذلك المشروب المر ترحيبا كبيرا، حتى قدم الرهبان ذلك المشروب إلى البلاط الإسباني عام 1544.
1: تخيل معايا، 2500 سنة الناس قاعدة تستخدم الشوكولاتة وهي مرة وطعمها وحش، الآن عام 1602 لما نضاف الإسبان السكر والعسل على مشروب الشوكولاتة، ومن هنا أتغير محتوى الشوكولاتة وتغير طريقة استقبال الناس لها أصلا، وبدأت الشوكولاتة تصير صناعة مهمة وبدأت تتصدر من أمريكا الجنوبية لأوروبا وتصير كوموديتي، تصير يعني تجارة هامة في العصر. بس برضو ألين دحين هي تعتبر مشروب.
0: الجذور، من هنا بدأت الحكاية.
2: صراحة أنا عندي شوكولاتة مرة طعمة، لازم أكل منها كل أسبوع، لو ما أكلت ما أعرف إيش يصير فيني. ليش أحبها قد كده غير طعمها؟ تفكرني بذكريات ومواقف وأشياء مرة تضحك ومرة حلوة، وأشياء تجمعني مع عائلتي كمان.
0: العام 1660 للميلاد. الإسبان والفرنسيون يحتفلون بعقد قران الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا وملك فرنسا لويس الرابع عشر في العام 1660 للميلاد.
1: زواج تيريزا ولويس الرابع عشر كان زواج سياسي، غرضه سياسي لأنه عشان يبغوا يقربوا بين الدولتين فرنسا وإسبانيا. فكانت هذه تيريزا هي تعشق الشوكولاتة، كان ما تحب غير شيئين في الدنيا، الشوكولاتة وزوجها هذا. فهي اللي دخلت الشوكولاتة للطبقة المخملية، طبقة النبلاء الفرنسيين هذولي. فرجع مرة تانية الشوكولاتة زي زمان، إنه صار شراب الملوك يعني. هم يقولوا إنها هي كانت وحشة وقصيرة، فكانت تشرب يعني، كانت الشوكولاتة واحدة من الأشياء اللي هي تقول إنها ترفع معنوياتها. طبعا عشان الشوكولاتة برضو زي ما قلنا فيها كافيين وتعتبر مود إنهانسر يعني.
0: زرع الفرنسيون شجرة الكاكاو في كل أرجاء مستعمراتهم آنذاك، مثل فنزويلا، البرازيل، الإكوادور، الفلبين. وأدى انتشار زراعة الكاكاو إلى ازدياد الطلب على الأيدي العاملة الرخيصة أو العبيد، وكان ذلك هو الجانب المظلم في تاريخ الشوكولاتة.
1: وانتشرت طبعا بعد كده تجارة الكاكاو في العالم، وبدأت تتقدم في طاولات الطبقة الفخمة في المجتمع، ومن هنا صارت تشوفها في كل مكان، وصارت تعتبر برستيج وصارت شيء تاني يعني خلاص. فصارت ريحة وعطر الشوكولاتة شيء أساسي في البيوت وفي المقاهي اللي بدأت تنتشر في ديك الفترة، وبدأت تصير ثورة المقاهي فيها.

0: أواخر القرن السابع عشر الميلادي، أوروبا. كانت كمية الشوكولاتة غير كافية وتقتصر على فئة من المجتمع قادرة على دفع كلفتها العالية، حتى أتت الثورة الصناعية التي طورت أساليب طحن وإعداد حبوب الكاكاو وتحسين مذاقها بشكل كبير. فكان المخترع الفرنسي ديبوسون مثلاً أول من أنشأ طاحونة شوكولاتة تعمل بمحرك بخاري في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي، كما بدأت تظهر الشوكولاتة في شكل ألواح بدلاً من المشروب المتعارف عليه منذ القدم. القرن التاسع عشر الميلادي، أوروبا.
1: في واحد سويسري اسمه كايه راح في ديك السنة لمدينة تورينو الإيطالية، لأنها كانت مشهورة في ديك الفترة في أنها من أحسن الأماكن في صناعة الشوكولاتة. فراح كايه عشان يتعلم كيف يصنع الشوكولاتة هناك، وقعد 4 سنوات، بعدين رجع لسويسرا وفتح أول مصنع في عام 1819. في قصة هنا بقول لكم، هي الحلو فيها أنه بدأنا نشوف الشوكولاتة في الواقع حقنا اللي اليوم، وهو شركة نستلي. هذه الشركة كيف صار عندها شوكولاتة؟ من هذا كايه. كايه أتعاون مع واحد اسمه دانيال بيتر اسمه كان، وهو اللي عرفه على هنري نستلي وخلاه يتشارك معاه ويبدأوا منتج الشوكولاتة مع بعض. شركة نستلي هذه كان المين برودكت حق

0: قهاء هو الحليب المركز اللي كانوا يستخدموه ديك الفترة انه اكل للاطفال. ففكرة كاييه مع نيستلي كانوا انه كيف يقدروا يسووا مزيج بين الحليب المركز والشوكولاتة عشان يسووا مشروب جديد او شكل جديد للشوكولاتة، مو شرط انه مشروب. فمن هنا بدأت الشوكولاتة في عام 1875، وبدأت بتاريخ جديد اللي شايفينه لنا اليوم، اللي هو ميكس حليب وشوكولاتة.
1: أنا أحب مشروب الشوكولاتة هوت شوكليت، بالمرة لذيذ وعشق، خاصة في البراد.

0: وبدأت الشوكولاتة في الدخول إلى كل بيت وإلى كل مناسبة وإلى كل فرح، وغزت ذاكرتنا بسحرها وتأثيرها.
1: كنا نأخذ علب الشوكولاتة نلعب فيها حريم، نضيف فيها عساس، كنا نلعب أطفال وكده، أيام حلوة.
0: وارتبطت بحياتنا وذكرياتنا بشكل غير مسبوق.
2: أنا ما أحب الشوكولاتة كثير، بس أنه ارتبطت بمناسبات وحاجات حلوة، فكل ما أكلها أفتكر المناسبات والذكريات الحلوة اللي مرتبطة بيها، فصرت أحبها.
3: أنا كنت شوكولاتة كندر بالذات كنت تفكرني ببرنامج في السيارات في اليوتيوب، لأني كنت أقعد أكل دي الشوكولاتة وأتفرج على ذا البرنامج.
0: فمن منا لا تذكره الشوكولاتة بأوقات سعيدة مر بها في حياته من أعياد وأفراح وبهجة وفرحة طفل بحلوى.
4: حب قيادة.
0: عزيزي المستمع، والآن صرت تعرف كيف بدأت قصة الشوكولاتة وجذورها المغرقة في القدم. نتمنى لك يوما سعيدا مبهجا كقطعة شوكولاتة فاخرة. الجذور، من هنا بدأت الحكاية. كان معكم من التقديم مؤيد عمر وميسور جستنية. الجذور، إعداد وإخراج عادل الزهراني.
5: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لـ iOS والأندرويد.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: نقاش الآن على جدة FM.
3: السلام عليكم، حياكم الله في برنامج نقاش. حلقة اليوم عن مقال الأسبوع، الحلقة الأسبوعية من برنامج نقاش، وضيفنا فيها الأستاذ عبد الرحمن المرشد، الكاتب بصحيفة سبق وصحيفة اليوم. نرحب بالأستاذ عبد الرحمن. حياك الله أستاذ عبد الرحمن، كل عام وأنت بخير.
4: يا هلا والله أستاذ عزام، كل عام وأنتم بخير، ويعطيك العافية أنت وكافة الزملاء وكافة المستمعين.
3: طيب، قبل ما نبدأ في استعراض المقالات، هذه تحية لكم مني أنا عزام الخديدي في الإعداد والتقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج. أجدد الترحيب بك أبو عبد العزيز. خلينا نبدأ مع المقال الأول تحت عنوان الأرصفة للمشاة. تقول فيه: انتشرت ظاهرة لافتة بشكل كبير تتمثل في قيام بعض أصحاب المحلات وتحديدا المطاعم والكافيهات بوضع طاولاتهم على الرصيف المقابل لهم أو إغلاقه تماما لصالحهم أو التضييق على المارة، بحيث يجدون صعوبة في استخدامه لإكمال طريقهم، مما يؤثر على انسيابية حركة المشاة بشكل واضح. طبعا ثقافة المشي وأنسنة المدن هي واحدة من الاستراتيجيات اللي تسعى لها وزارة البلديات، بحيث أنه تكون المدن السعودية قابلة لأن تكون مدن مؤنسنة، يقدر الشخص فيها أنه يمشي بسلامة. وتهيئ الآن في تهيئة لكثير من الشوارع في كثير من المدن لهذا الموضوع، لكن بالفعل في بعض المخالفات من بعض المحلات.

0: اللي تتجاوز على حق المشاه في استخدام الرصيف.
1: طبعا شوف يعني انا اللي قاعد اشوفه الان انه كثير من الكافيهات وكثير ايضا من المطاعم تلاقي لما يفتح محل تلاقي الرصيف اللي قدامه جو حط طاولات على الرصيف بحيث انه المشاه مثلا اللي يبغى يستخدم الرصيف يبغى مثلا يمشي يبغى يلقى فرصه مثلا يمشي تلاقيه لما يمشي لمسافة بسيطة يجي يتفاجأ أن والله هذا المطعم وهذا الكافي حاط الطاولات على الرصيف يضطر أنه يطلع على الشارع ثم يأخذ مسافة ثم يرجع لأن يتجاوزهم ثم يرجع مرة ثانية يكمل طريق الرصيف. طبعا أنا مو بصحيح يعني هو الرصيف الهدف منه أنه والله زي ما تفضلت أنسنة المدن جودة الحياة مساعدة الناس أيضا على الحركة يعني وأنا أعرف الآن يعني صراحة المشي وثقافة المشي الآن أصبحت موجودة عند كثير من الناس وكثير من الناس فعلا الآن يخلي السيارة مثلا في البيت وبالذات أنا أتحدث بالذات عن المطاعم والكافيهات اللي في داخل الأحياء لأن الرصيف اللي داخل الحي في العادة يكون عرضه صغير إذا أنت بتسكره ما في مجال أن الواحد مثلا يقول والله بتجاوز الكافيهات وبمشي على المسافة المتبقية لا ما في مجال يعني لما يكون الشارع رئيسي ممكن لو المطعم والكافي أخذ جزء بسيط من الرصيف تقدر أنت تتجاوزه وتكمل كمل طريقك على الرصيف ما في مشكلة لكن بالنسبة للأحياء لا الرصيف يكون عادة عرضه صغير فتلاقي المطعم والكافي مستولي على الرصيف تماما ما في مجال انك تكمل لازم تطلع للشارع وتعرف الشارع ممكن يكون سيارات ممكن يكون في ايضا مثلا اي شيء اخر يعني فلذلك انا اقول الان انه وهذه من الاشياء اللي طلبتها انا في المقال قلت انه اتمنى المطاعم والكافيهات داخل الاحياء انه ما يسمح لهم بوضع الطاولات على الرصيف تماما لان الرصيف صغير ما في مجال اصلا انك انت الضايق المارة والضايق المشاة لكن فيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات اللي على الشوارع الرئيسيه بحكم ان الرصيف يكون متسع ما في مشكله انه ياخذ مثلا مترين 3 امتار 4 امتار ما في مشكله هذا اللي انا

0: السيارة في البيت عند البيت، ويبدأ مثلا يروح ياخذ مثلا مشاوير، يبدأ ياخذ مثلا يتقضى أغراضه مثلا من البقالات اللي على الحي، يروح الكافيهات اللي موجودة في الحي، كله على رجوله ما يستخدم السيارة. وهذا طبعا وهذا من الأمور الجيدة اللي احنا نتمناها، انه والله الكثير يعتمد مثلا على المشي، يعتمد على الحركة بدل ما هو دائما يعتمد على السيارة بشكل كبير. لكن في ظل وجود انه والله كل يعني كثير من الكافيهات وكثير من المطاعم سوت اغلاق تام للرصيف، هذه انا اعتقد انها مشكلة. يعني صار الواحد ما عاد يقدر لما يمشي له مثلا 20 متر 30 متر يلقى كافي، وخاصة مع انتشار الكافيهات الان في كل مكان. يعني فما في مجال انه ياخذ راحته، انه والله يكمل طريقه مثلا، انه يستمر. هذه بعد هذه ايضا فيها اشكاليه. وانا اللي اتمنى صراحه من البلديات انها يعني تراعي هذا الامر، يعني انه والله انه الكافيهات والمطاعم داخل الاحياء انه ما يعطون فرصه انه والله يستخدم الرصيف. خلاص عندك المحل والمساحه اللي داخل المحل يكتفي فيها، على اساس يعطى المشاهد فرصه للتحرك يعني على الرصيف. وهذا اللي انا اتمناه والله.
1: اي نعم. بس في بعض المحلات يكون عندها تصريح انه تستخدم الرصيف اللي امام المحل على شكل جلسات لمرتادي هذا الكافي ولا المطعم.
0: هو صحيح، انا عشان كذا انا اعرف انه يعني في الغالب انه اغلب اصحاب المحلات هذولي ما راح يعني يرتكبون الاخطاء كذا ويحط الطاولات من نفسه. يعني انا اعرف انه ما اخذ تصريح، انا علشان كذا انا قلت في المقال انه اتمنى من البلديات انه والله الارصفه داخل الاحياء انه ما يستخدمون اصحاب المحلات، لان الرصيف ترى على فكره الرصيف داخل الحي ما يتجاوز يمكن 4 متر، اذا صرت بتاخذه كل الطاولات خلاص انتهى الرصيف. لذلك انه خلاص داخل الحي خلاص يكتفى بالمحل، يكتفى بداخل المحل مثلا فقط. لكن على الشارع الرئيسي مثلا، في الشوارع الرئيسيه الكبيره احنا نلاحظ ينتشر عليها المطاعم، تنتشر عليها الكافيهات، وحتى تنتشر عليها ايضا يعني تلاقي يستخدمونها للطاولات، يعني المطاعم والكافيهات تطلع الطاولات حقتهم وتحطها على الرصيف، ما فيها مشكله، لان في مساحه اضافيه يعني المشاة حتى مستخدمين الدراجات يقدرون يستخدمونها، ما في مشكلة. الرصيف عنيف وهذا الحمد لله الآن،
1: وحتى هذه من ناحية السلامة المرورية مهمة. أنت لما تخلي الشخص يضطر أنه يطلع ويمشي في طريق السيارات، هذه برضو في خطر فيها مثلا. يعني اليوم البلديات قامت في بعض الشوارع، بالذات الشوارع الرئيسية هي اللي تتولى موضوع رصف الأرصفة وتصميم المواقف. الشوارع اللي البلدية قامت فيها بتصميم المواقف ويعني وضع الأرصفة شوارع مثالية للأمانة، نوعية البلاط المستخدم، تصميم المواقف، عرض الأرصفة، تحمسك أنك تمشي. الشوارع الثانية اللي ما زالت باجتهادات مثلا يعني صاحب المطعم يجي يبلط المساحة اللي قدام المحل، أحيانا يستخدمون بلاط من النوع الناعم جدا، ويكون موية المكيف حقة المحل تقطر على البلاط، فأحيانا يجي ناس ويزلق في بسبب هذا، وتلاقي بلاط محل هذا بلون والمحل الثاني بلون ثاني ونوعية ثانية حتى بصريا غير جيدة.
0: صحيح، وهذا ملاحظة مهمة أستاذ عزام، أنه فعلا أنه مشكلة أنها تخضع أيضا لتدخل صاحب المحل، يحط زي ما تفضلت يحط اللي يبغى، هو يبغى لون معين حط لون معين، وعلى ما ومثل ما تفضلت ايضا انه
1: لون معين ونوعيه معينه، بعضهم يحط
0: معينه رخيصه.
1: ايوه، السيراميك رخيص ناعم جدا، وتلاقي المكيف المويه حقته تقطر على نفس البلاط، فيصير اصابات والناس يزحلقون، وغير كذا مؤذي بصريا يعني من ناحيه تشوه بصري. انت لما تلاقي واحد حاط بلاط مثلا لون برتقالي واللي جنبه حاط بني، تنافر الوان ومنسوب الارتفاعات مختلف، يعني اللي ما ينتبه ممكن يتعثر بسبب انه والله هذا المحل هابط شوي والمحل الثاني مرتفع شوي. ما بعضهم ما ينتبه، يكون ماشي ويطالع في لوحات المحلات ولا يطالع، فيتعثر بسبب انه والله

0: ما في تنسيق بين هذه المحلات في أنه والله يكون في على الأقل لون مقارب، على الأقل مستوى الرصف أو البلاط يكون أو السيراميك يكون على نفس المنسوب، ما يكون واحد مرتفع واحد مرتخي. لاحظنا الفرق في الشوارع اللي تم رصفها عن طريق البلدية، تحمسك والله أنه تمشي لأنه مرتبة، ونوعية اختيار نوعية الحجارة للرصف نوعية ممتازة، ما تزحلق، وترتيب المواقف بشكل ممتاز.
1: هو صحيح، وأنا أتفق معك في كل اللي قلته، هذه ملاحظات أيضا مهمة، بس أنه غالبا تنتشر هذه الملاحظات
0: داخل الأحياء.
1: نعم، لأنها صغيرة، وتلاقي صاحب المحل أو الكافي أنه يتحكم فيها زي ما يبغى، يسكر من هنا ويحط، تلقى يحط زي ما تقول عازل مع بداية المحل وعازل آخر مع نهاية المحل، أنه والله تعالوا انتبهوا ترى هذا المكان حقي أنا، المكان هذا لي أنا. وهي أيضا مهمة، نقطة مهمة اللي أنت ذكرتها، أنه ممكن كثير من الناس تلاقي مثلا وهو يمشي ماسك الجوال ممكن يتأثر، ليش؟ لأن فيه المنسوب ارتفع شيء بسيط. وغير كذا أنه نوعية أيضا
0: حتى بصريا مؤذية صراحة.
1: نعم نعم نعم، أتفق معك تماما، تشوه بصري هذا موجود. فلذلك الآن لو أنه والله الأرصفة، وخاصة على فكرة ترى بقول لك حاجة، البلديات الآن يعني صراحة لم تقصر أيضا في موضوع ترصيف حتى داخل الأحياء، الأرصفة موجودة وأنا قاعد أشوفها عندي في الحي وفي كثير من الأحياء. بس أنه الإشكالية هذه أنه والله تلاقي أنه بعض أصحاب المحلات الآن بدأ يتجه يقولك والله أنا عندي مثلا مساحة المحل مثلا جوا نقول 10 متر، لما يأخذ الرصيف بيضيف لها حدود 6-7 متر. هذه أعتقد أنه هو
0: تعدي على حق المشاة،
1: تعدي على حق المشاة، وحتى المشاة أيضا أنت حتى نفسيا لما تجي تشوف الرصيف ممتد نفسيا تبغى تمشي، لكن لما تجي تناظر كذا، نعم لما تشوف الرصيف كذا هنا والله هذا محل، هذه الطاولات هنا مدى ما أنا عارف إيش، وبضطر وأنا أمشي على الرصيف فبنزل للشارع ثم أدخل مرة ثانية ثم ألقى شيء مرتفع شيء نازل شيء مهم شيء السيراميك زي ما تفضلت ناعم ممكن أزلق فيه، كل هذه الأمور بالعكس يمكن تعطيني ردة فعل إنه والله خلاص المشي هذا ما عدني ماشي. وكثير من الناس على فكرة تلقى مثلا يعني ممكن يقول لك والله واحد راح يطلع يمشي مثلا في ممرات المشاة، طيب ممكن ممر المشاة ما هو قريب جنب بيتي، ممر المشاة مثلا انا في هذه الحاله عندي حاله مثلا ما ابغى اطلع خلاص ابغى امشي كذا من البيت على داخل الحي على رجولي، ما عندي استعداد والله اشغل السياره واروح
0: ابغى اقضي اغراضي مشي مثلا
1: مشي.
0: حتى في موضوع الخصوصيه مثلا للنساء، يعني صعب انه تمشي مثلا بين طاولات وفيها رجال وفي يعني فيها
1: شكلها صحيح مو مقبول صحيح. وانا عشان كذا انا اقول انه والله داخل الاحياء اذا تم والله قصر يعني منع اصحاب هذه المنشآت انه يستخدمون الرصيف، خلاص انت عندك المحل والمساحه اللي داخل المحل تكتفي فيها. اعتقد انه شيء جيد يعني مناسب يعني، وبالعكس بنحقق الكثير من الايجابيات.
0: ايوه
1: اولا نعم
0: فيها يعني جزئية هامة يعني وجميلة سوتها وزارة البلديات اللي هو موضوع اللوحات مثلا في العمارة، يكون في 4-5 محلات ألزمتهم بأنه يكون لون موحد للوحات بحيث ما يكون في تنافر بصري، حجم موحد بحيث أنه 3-4 محلات يكون شكل لوحاتهم بلون واحد بحجم واحد، وهذا فرق بصريا بشكل كبير. أتمنى أنه هذه التجربة تعمم على مثلا العمارة اللي فيها 4-5 محلات، أنه يكون الرصف أو السيراميك اللي قدام المحلات يكون بلون واحد وبتصميم واحد بحيث أنه يكون في تناسق بين المحلات.
1: بالعكس هذه ممتاز، وهذه من ضمن جهود البلديات يعني صراحة اللي تقوم فيها في موضوع اللي هو التنظيم والترتيب، وانه يكون والله الشكل الجمالي موحد، الالوان تكون موحده.
0: فرقت كثير موضوع اللوحات هذه، فرقت كثير بصريا.
1: بالضبط صحيح، يعني اذا كانت الالوان متشابهه سواء مثلا لون العماره سواء لون اللوحات سواء مثلا يعني كثير من الامور حتى المداخل يعني او الارصفه زي ما تفضلت اذا كانت والله مرتبه بشكل

0: جميل. مع أنا اللي قاعد أشوفه الآن الأرصفة اللي قاعدة تحطها البلديات الآن الموجودة جدا جميلة، ونوع من الخشن يعني حتى نوعها خشن، بحيث إنه اللي والله مثلا نعاله مثلا عفوا الجزم بكرامة يعني فيها مشكلة ما يمكننا يزلق، لأن البلاط فيه نوع من الخشونة
1: حتى لو كان في مطر ما يزلق، لأنه
0: ما يزلق. أيوه. نعم، وهذه جيد، هذه نوعية صراحة جدا ممتازة. وبالعكس أنا اللي أشوفه أنا لو سمح مثلا في حال أنهم يسمحوا لهم أنهم الله يستخدمون الرصيف، خلاص يحط يعني يمشي على الرصيف اللي وضعته البلدية، ما يجي هو يقعد يقول لا والله بحط لون آخر، أضيف شيء جديد، لا أضيف شيء. هذا الرصيف حق البلدية جدا ممتاز ورائع ونوعيته جيدة، وحتى ألوانه حلوة متناسقة حتى مع الشكل العام للشارع. يعني أنت يعني لما يجيك راعي محل ويقعد يتفلسف ويقعد يغير ويقعد يبدل، وهذا أعتقد أنه بتخرب شكل، بتعمل تشوه بصري، بتخرب شكل الشارع. أضف إلى هذا وهو الأهم أنه والله بتحرم المشاة من استخدام الرصيف، أنهم يأخذون راحتهم في المشي في الروحة في الجية.
1: حتى أتوقع أنه في ناحية الإصلاحات، إذا مثلا تحتاج إصلاحات ولا شيء، الأرصفة هذه اللي البلدية اعتمدتها اللي هو على شكل قطع صغيرة، أظن عرضها ما يزيد عن 5 سنتي أو في هذا الحدود، تقدر على ما تكسر على نفس المساحة اللي تحتاج تصلح فيها، تشيل هذه القطع الحجرية وتصلح وترجع مرة ثانية، ما يحتاج تكسير زي السيراميك وما السيراميك
0: بالضبط.
1: فهي في ناحية استدامة برضو، من ناحية استدامة يعني جيدة.
0: بالعكس أنا اللي أشوفه الآن إنه والله البلدية بالعكس اللي قاعدة تحط شغل جدا ممتاز وعمل مرتب وعمل كويس، واللي أتمنى فعلا إن هذول ما يدخلون يعني ما يعمل شيء يغير من
1: أي، خذ النموذج هذا اللي شايفه في الأرصفة النموذجية وطبقه عندك.
0: وطبقه نعم، وحتى النوعية، حتى البلاط المفروض إنه يكون خشن يمنع الانزلاق يمنع السقوط، هذه أيضا بعد من الأمور المهمة، لأن الآن لو كان الواحد يمشي مثلا على بلاط ناعم أو على بلاط ممكن لا قدر الله مع الحركة، أو كان
1: بالذات كبار السن الأطفال
0: كبار السن، حتى أيضا اللي بيمشي إذا كان والله البلاط سهل الانزلاق فيه مشكلة، ممكن لا قدر الله يعني يسقط وتكون السقطة يعني لا قدر الله يعني خطيرة. فلذلك فعلا إذا كانت الأرضيات، وأنا اللي أشوف الأرضيات اللي تضعها البلدية الآن ممتازة
1: مثالية جدا. طيب
0: نعم.
1: أستأذنك أستاذ عبد الرحمن وأستاذ المستمعين الكرام، نطلع فاصل ونأخذ المقال الثاني.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية، أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: سوبر بيرفكتو.
5: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
4: في الزحمة.
5: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
4: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله، من الاحد الى الخميس 14 على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: حياكم الله مرة أخرى عبر أثير موجاتنا في إذاعة جدة وأيضا على تطبيق سعودي راديو بلس. اليوم مقال الأسبوع مع الأستاذ عبد الرحمن المرشد الكاتب بصحيفة سبق وصحيفة اليوم. أبو عبد العزيز، المقال الثاني تحت عنوان المزارع الصغيرة وأمننا الغذائي. تقول فيه: يعتقد البعض أن المزارع الصغيرة لا تصلح إلا لزراعة بعض المحاصيل البسيطة مثل النخيل وقليل من الخضروات والورقيات وخلافه، وهذه نظرة محدودة تستدعي المزيد من التوعية والتخطيط السليم وإنشاء الخبرة الكافية التي يمكن من خلالها استثمار كافة المساحات الموجودة في المزرعة. يعني تقصد أن المزرعة يكون فيها أكثر من محصول أو أكثر من نوع مختلف من المحاصيل؟
3: طبعا أنا اللي أقصده الآن أنه الآن المزارع الصغيرة، يعني أنا أعرف ناس كثير صراحة تلاقي مثلا عنده مزرعة مثلا من خلينا نقول من 15-20 ألف وفوق إلى 100 ألف مثلا
2: كمساحة.
3: نعم، هذه تلاقيهم بعضهم تلاقي ما هم استغلها بالشكل المناسب، تلاقي مثلا فيها آبار موية، تلاقي فيها مثلا يعني وضع فيها خدمات صراحة ممكن تكون مكلفة بالنسبة له، وفي نفس الوقت البلد ما هو يعني البلد ما هو مستفيد من هذه المساحات، وهي أنا لو أخفيك يتشكل نسبة كبيرة الآن من من من من مساحات الأراضي الزراعية. الآن خلينا نضرب لك مثل بالألبان. الآن منتجات الألبان، يعني أغلب منتجات الألبان الموجودة الآن ترى ما هو كله إنتاج المزرعة، يعني ما هو كله إنتاج الشركة. يعني الآن أنت لما تشوف اللبن، علبة اللبن مثلا لأي شركة من الشركات الكبار المعروفة، ترى اللبن هذا ما هو كله إنتاج الشركة أو كله مثلا أبقار عندهم أو كله إنتاجهم هم، لا، هم يتفقون مع مزارع صغيرة بس مواصفات، يعني مواصفات هم حاطينها، إنه والله تعال أنت يا صاحب المزرعة الصغيرة مثلا عندي مثلا 10,000 متر، عندي 15,000 متر، ولكن يجون يتفقون معاي مثلا وعندي مثلا نقول 20-30 راس بقر، يجون يتفقون معاي تعال هذه مواصفاتنا وسوي الانتاج واحنا حمرك مثلا يوميا ناخذ منك الانتاج، فهم قاعدين ياخذون الانتاج وفي النهايه هو محسوب باسم الشركه الكبيره. انا ابغى اللي قاعد يسوونه شركات الالبان، انا اللي اتمناه ان يطبقوا المزارع الكبيره الان بحيث انه يستفيد البلد ويستفيد المزارع ويستفيد يعني حقيقة حتى أمننا الغذائي نحافظ عليه بشكل كبير ونطور أيضا من إنتاج مثل هذه المزارع. الآن أنا مثلا لو عندي مزرعة 20,000 مثلا أو 30,000، أنا أقول والله 20,000-30,000 إيش بتسوي؟ بعدين حتى لو بزرع وين المسوق اللي بيجي ياخذ مني؟ ما عندي أحد. لكن لما يكون فيه ترتيب مثلا أو في تكون فيه شركات متخصصة هي اللي تقوم بتسويق منتجات المزارع الصغيرة أو مثلا المزارع الكبيرة، يعني يتم التنسيق مع أصحاب مثل هذه المزارع أنه تعال والله إذا عندك مثلا منتج نوع معين من الخضار، مثلا عندك كوسة، عندك باذنجان، عندك طماط، عندك اللي يكون، أنا والله كل مثلا موسم كل شهرين كثلاثة شهور على حسب المنتج اللي عندك أنا بيجي أخذ منك، ما لك شغل في التسويق. بالعكس أنا أشوف أنها فكرة جيدة وبتحافظ وبتشجع الأمن الغذائي. الأمن الغذائي الآن في ظل التوترات اللي قاعدة تصير والحروب اللي قاعدة تصير، يعني أنا أعتقد أنه مهم جدا جدا تطويره وتنشيطه، وهذا يعني حقيقة خلينا نقولها بكل صراحة، وزارة الزراعة بالعكس حريصة على هذا الأمر وتدعم مثل هذه الأنشطة وتدعم أيضا اللي هو المشاريع الحي وحتى مشاريع حيوانية مو شرط زراعية. يعني ممكن أحط مشروع دجاج، ممكن أحط مشروع سمك، ممكن أحط، وهذه من الأمور على فكرة اللي تشجعها وزارة المياه والزراعة، هي تدعم مثل هذه الأمور. لكن إحنا نحتاج إنه والله إنه تدخل مثل هذه الشركات الكبيرة إنها تدعم المزارعين وإنها تشجع المزارعين وإنها تعمل تسويق المزارعين. أنا والله أنا أعرف بعض الزملاء طلعوا تصاريح مشاريع اللي هو أسماك، فهم يقولوا
2: مزارع سمك
3: اللي هو نعم اللي هو تربية الأسماك، فيقول إن الوزارة يتصلوا عليه باستمرار، ها وش صار في المشروع، بديت ما بديت، يساعدونك في القروض. فهذه يعني حركة جدا ممتازة وشيء جميل جدا إنه والله الزراعة نشيطة في هذا الأمر، لكن بعض الناس يتخوف يقول والله أنا تنقصني الخبرة، إنه والله مثلا ممكن، وهذه على فكرة أنا أقول لك وش الناس وش قاعدة تفكر فيه. كثير من الناس يقول لك أنا خاف أسوي المشروع بعدين كيف حسوقه، من اللي بيسوقه لي؟ ممكن مثلا يتلف ما بعد وصلت للسوق، ممكن أدخل في مشاكل.
2: طيب هذه تخوفات مشروعه،
3: لكن أنا هذا اللي أنا أقصد إنه والله إذا كان فيه الشركات الكبيرة الآن يعني تتدخل في مثل هذا الأمر، أو يتم إنشاء شركات متخصصة بحيث أنها تساعد مثل هؤلاء ذول أصحاب المشاريع. أيضا وزارة الزراعة لو تقوم بإرسال مثلا رسائل عن طريق SMS، رسائل مستمرة إنه والله ترى هذا الموسم هذا، لأن في بعد كثير من الناس ما يعرف مثل المواسم ولا يعرف وش أنواع الشجر اللي ممكن يزرعه، بحيث إنه والله مثلا نقول ما تجيك فواتير الموية، فواتير الكهرب، خلها تجي أصحاب المزارع، وأكيد عندهم أرقام جوالاتهم، إنه والله تعال ترى المساحة هذه ممكن تستفيد فيها كذا، إنه والله ممكن تزرع المنتج الفلاني، ممكن تزرع الأشجار الفلانية، ممكن تزرع مثلا الخضار الفلانية، ممكن تعمل مثلا من مشروع دجاج، ممكن تعمل مشروع مثلا حمام، ممكن تعمل مشروع مثلا سمك وغيرها مثلا من الأفكار. كل هذه الأمور إذا تم تنشيطها وإذا تم يعني حقيقة دعمها، بالتأكيد أن بيكون لها دور كبير في الاكتفاء الذاتي للأغذية، اكتفاء الذاتي للمشاريع الحيوانية، وهذا حقيقة اللي نبحث عنه. إذا كان عندنا اكتفاء ذاتي فإن شاء الله الحمد لله الأمور جدا ممتازة، وهذا اللي نطمح له وهذا اللي نتمنى، وأنا أشوف فيه دعم، لكن يبغى له مثلا دعم أكثر، يبغى له ترتيب، يبغى له تنسيق.
2: نعم. طيب المقال الثالث تحت عنوان تحاليل الوافدين سنويا، تقول في المقال: لدينا ملايين الوافدين الذين يعملون معنا ونحتك بهم بشكل مباشر في حياتنا وأعمالنا، وأغلب هذه الفئة يعيشون في بيئات تقل فيها وسائل السلامة والاحتياط بسبب أنهم يعيشون مع بعض في أماكن وتجمعات كثيفة، ما يجعل انتشار الأمراض المعدية بينهم أسرع فيما لو كانوا يعيشون متباعدين أيضا في البيئات التي يغلب عليها طابع الغربة عن البلد. تجدهم يتساهلون كثيرا في موضوع السلامة من باب التوفير. فتقول أنه يطلب تحليل من الوافد قبل حضوره للعمل في المملكة، وبعدها لا يطلب منه شيء حتى مغادرته التي ربما تتجاوز السنتين أو الثلاث وربما أكثر، وخلال هذه المدة ربما يصاب بمرض معدي أو مشكلة صحية لا قدر الله ولا يعلم عنه أحد.
3: شوف أنا بقول لك تجربة من أحد الزملاء. أحد الزملاء عنده مزارع، عنده مزرعة خارج الرياض وعنده مزارع، يقول قاعد عنده تقريبا أعتقد 3 أو 4 سنوات، بعدين بدأ صار عنده مشكلة في المعدة وفي فيقول طبعا طول هالفترة موجود يعني في المزرعة، ونفس الكلام اللي أنا ذكرته إنه يعني خلاص هو التحليل اللي طلب منها وهو جاي للسعودية، بعدها خلاص يقول بعد فترة سوى تحاليل طلع عنده جرثومة في المعدة، وطلع عنده يعني مشاكل أخرى من ضمنها أعتقد التهاب بدري كبدي مدري. فيقول عنده أشياء معدية، يقول إحنا قاعدين نتعامل معه، ويقول حتى أحيانا نخلي يصلح الشاهي مثلا، إذا جينا نخلي يصلح يعني بعض المشروبات وحنا الأكل. فهو يقول طبعا يقول ممكن يقول لا قدر الله أنه خلال هذه الفترة أنه نقل العدوى اللي عندنا نقلها لنا، إحنا ما ندري أصلا يعني لو ما بين عليه هذا المرض إحنا ما كنا ندري شو اللي عنده ولا ندري. ويقول حتى هو أصلا يقول ما علمنا إلا بعد ما تعب، يعني بعد ما زاد عليه التعب، يعني التعب
2: لما ظهرت الأعراض.
3: أي نعم، يقول هو التعب معه من سنة وكان يمر مستوصف ويعالج ويمر حقيقة المراكز الرعاية اللي يعني يعطيهم العافية تقدم الخدمات للجميع سواء مواطن أو مقيم، وكان يأخذ الأدوية. يقول بعد سنة لما تعب زاد عليه التعب، يقول قال لنا تخيل طول هالفترة هذه وهم قاعدين يعني هو اللي قاعد يتعاملوا معه بشكل مباشر وينظف مثلا بعض الأواني، ممكن يصلح بعض الأكلات، فممكن لا قدر الله ينقل لهم المرض. طبعا هذا أنا أتكلم عن عينة، لكن غيره كثير ممكن يعني في أمراض أخرى ثانية ما ندري أنا،
2: أمراض تكون أخطر.
3: نعم أمراض ممكن تكون أخطر،
2: بالذات اللي مثلا يعملون في مطاعم واحتكاك مباشر مع طعام الناس وأكلهم،
3: مطاعم تقديم وجبات صحية، حتى اللي الآن إيصال الوجبات

0: المنازل برضو، هذا ممكن بعد لا قدر الله لو كان مريض، تخيل المرض إذا كان المرض اللي عنده معدي، ممكن من خلال الملامسة، ممكن من خلال مثلا يحرك شيء في الأكل، ممكن أي سبب يعني، ممكن لا قدر الله ينقل المرض وينقل الأمراض للمستفيد أو للمستهلك. لذلك أنا أقول أنه يفترض أنه يطلب من الوافد كل سنة تحليل، كل سنة يسوي لي تحليل مثلا.
1: أتوقع اللي يعملون في المطاعم عندهم سنويا، أتوقع رخصة أو حاجة، ما أدري إيش التنظيم في هذا الجانب.
0: شوف ممكن اللي يعملون في المستشفيات ممكن نقول نتوقع أنه والله إن عندهم تحليل مستمر، لكن هل اللي يعمل في المطعم إن عنده تحليل؟ ما أنا ما أدري، ما يعني ما أعلم هذا الأمر ولا أدري. لكن حتى لو كان مثلا عندهم، ما أدري، أنا ما عندي معلومة صراحة. لكن حتى أيضا اللي يتعاملون في المنازل، العاملات،
1: صحيح،
0: السواقين اللي
1: يتعاملون مع أطفال وكبار سن مناعتهم ضعيفة في البيوت.
0: نعم بالضبط، تخيل هذا لا قدر الله لو مثلا كان عنده مرض معدي وجاء جرح في يده لا قدر الله، ولمس شيء من الأكل من أواني الأكل، وينقل العدوى على طول مباشرة لأهل البيت اللي يشتغلون أيضا في ترتيب الحفلات، ترتيب المناسبات، كل هذه الأمور، هذول معرضين أنهم في أي واحد معرضين أنه أي واحد منهم عنده مرض معدي أنه ينقله. فلذلك أنه لو كان في مثلا تحليل سنوي، أنه والله خلاص كل عام ما أكتفي بالتحليل اللي والله عمل التحليل من المرة الأولى اللي لما جاء من بلده، لا، يسوي تحليل كل سنة، يسوي تحليل داخل المملكة العربية السعودية هنا، وبعدها خلاص. وحتى التحليل الجميل في الأمر أنه التحليل يعني مربوط بالجهات المعنية، بحيث أنه لو مثلا طلع فيها مشكلة وحاول العامل أنه يخفيه ما يقدر، يصير خلاص هو مربوط، ويصير في مشكلة يتم إبلاغ الكفيل، يتم إبلاغ الجهة المعنية عن التحليل، وإذا كان ونوعية التحليل وش المشكلة اللي في العامل هذا كائنا من يكون. هذه والله إني أتمناها تكون بشكل سنوي، يمكن كل 6 شهور صعبة، ولكن على الأقل خليها كل سنة، لأن لما يجيك عامل يقعد 4-5 سنين ومكتفي بس بالتحليل اللي سواه أول ما جاء للسعودية، يعني أعتقد أن هذه ما هي يعني صحيا ما هي مناسبة.
1: وحتى من ناحية إنسانية، يعني بعضهم يجي من بيئات، يمكن التعليم يجي أمي أو شبه أمي من دول مختلفة، فما يكون عنده الوعي، ما يكون عنده الثقافة الكبيرة، فأحيانا يصاب بأمراض ويجي أعراض ما هو عارف وش عنده، ما يفحص لأنه ثقافته يعني ما هي متعود على هذا الموضوع، أنه ما في عنده ثقافة أنه يفحص ويشيك ويتطمن، فلما يلزم حتى من ناحية إنسانية لصحته هو.
0: طبعا شوف، إذا أنت تعتقد أنه والله العامل من نفسه بيروح يسوي تحليل، ما راح يسوي، فلذلك لابد أنه يفرض عليه فرضا أنه والله كل سنة تروح تعمل لي تحليل. وحتى هذا يا أخي الأمر هذا ترى على فكرة سلامة المستهلك عموما، يعني هي مين سلامة المواطن فقط، أي مستهلك موجود عندنا هنا،
1: وسلامة العامل نفسه
0: وسلامته هو بعد برضو، هي صحيح ممكن لا قدر الله ممكن من خلال التحليل يكتشف مثلا أمراض هو ما كان يدري عنها، ممكن يكتشف إن عنده سكر، يمكن يكتشف إن عنده التهاب كبد وبائي، يمكن يكتشف إن عنده أمور هو ما يعلم عنها ولا يدري عنها.
1: والله أنا كنت أتمنى برضو إنه يكون بالنسبة للعمالة اللي تيجي إنه يكون فيه جزء لفحص الحالة النفسية والسلامة النفسية، هذا جزء مهم جدا مهم.
0: والله أنا أعتقد بالعكس، من الناحية النفسية أنا أعتقد أنه مهم، لأنك أنت ما تدري عن هالعامل هذا اللي أنت قاعد تتعامل معه، ممكن لا قدر الله مثلا لو حس بضغط العمل، لو حس بضغوط من العمل، لو مثلا في لحظة من اللحظات الكفيل مثلا أو صاحب العمل رب العمل مثلا رفع صوته عليه أو صار شيء، ممكن لا كان شخص واحد عنده حالة نفسية، واحد عنده مثلا نوبات غضب، ممكن عنده لا قدر الله مشكلة، ممكن يعمل ياخذ أي شيء يضرب رب العمل ويسبب له مشكلة أو يقتله أو، فلذلك فعلا ومن ناحية النفسية هذا مهم جدا.
1: بعضهم حتى لو كان ما هو تحت ضغط أو عنده ضغط في العمل، عنده دوافع إجرامية بسبب اعتلالات نفسية، فهذه تكشف عن طريق فحص الحالة النفسية.
0: ممتاز، يعني أنت الآن يعني الآن الموجود حاليا، أنت الآن لو تبغى تطلع تصريح مسدس الآن موجود، وموجود النظام الآن عندنا هنا، الآن لما تبغى تطلع تصريح مسدس لازم تمر على مستشفى الصحة النفسية، لازم تجلس مع الطبيب ويجلس معك ويختبرك ويشوف وضعك. وبالعكس

0: هذا الشيء من الأشياء الجميلة يعني صراحة اللي ربط تصريح المسدس بموافقة مستشفى الصحة النفسية. أنا أتمنى الآن فعلا أنه والله وأنا أتمنى أنه يكون داخل المملكة مش خارج المملكة
1: في يعني في مستشفيات ومراكز سعودية
0: مستشفيات ومراكز سعودية أن يتم فحصه من هذه الناحية أنه فعلا هل هذا الرجل فعلا مؤهل، هل هذا الرجل فعلا على على على على قدر عالي مثلا من الاتزان أنه والله ممكن تتعامل معه، ممكن تكلفه، ممكن زي ما تفضلت عندنا واحد إجرامية لا قدر الله بعد خلينا مثلا من من من من التعدي مثلا على الأشخاص، ممكن عندنا واحد إجرامية مثلا من حيث يستولي على الأموال والله يسوي مشاكل، أنه يسبب مشاكل، كل هذه الأمور يعني
1: ممكن يؤذي نفسه لأنه بعضهم يكون معتل ومع الضغط أو حتى أنه ابتعد عن أهله يعمد إلى إنهاء حياته، وهذه ممكن تكون موجودة بشكل أكثر أتوقع في العاملات المنزليات.
0: ممكن صحيح هذه أيضا سبب من الأسباب. وأنت الآن تلاحظ بعض العمالة الآن لما تيجي تتكلم معه تشوف ردود أفعاله غريبة يعني
1: يمكن غير متزن
0: يمكن أحيانا بعد تلاقي كثير من المستهلكين إذا شافه بهذا الأسلوب تحاول إنه يهدي الأمور معه، وأنت لاحظ إنك تتعامل معه يمكن تعامل عابر مثلا، فما بالك رب العمل اللي مستمر معه ويجلس معه ويقعد معه بالساعات، وإيش حيكون وضعه معه مثلا
1: أو العائلة العاملة المنزلية
0: أو السواق مثلا حتى السواقين الآن يعني أنا أتذكر أحد الأصدقاء يقول عنده سواق، يقول فلما ركبوا معه العائلة ف يعني كانت المشاوير شوي يعني
1: فيها ضغط
0: ومتغيرة، رجع يقول لما طلع الكوبري يقول تخيل يقول وقف بالسيارة في وسط الكوبري فوق
1: وقف
0: وقال وقف والعائلة معه، قال أنا برمي نفسي من هنا. أي والله يعني فأنت مشكلة يعني أنت أحيانا لما تتعامل مع ناس ما هم متزنين وهذه حقيقة فيها إشكالية. فلذلك زي ما تفضلت أنه والله التحليل السنوي، الكشف من الناحية النفسية أيضا هذا مهم. وأنا أذكر دام الشيء بالشيء يذكر يا أستاذ عزام، أنا أتذكر أنه طالبت وكتبت مقال قلت أنه قائدي حافلات أو باصات المدارس أنه ما يكتفى بالرخصة فقط، لا لابد أنه يخضع للطب النفسي، لابد أنه يتم فحصه عن طريق الطب النفسي ويتم فحصه من الناحية النفسية ومن الناحية ومن ناحية التعامل، هذا الرجل هذا متزن ما هو متزن لأنه قاعد يقود أطفال ويودي أطفال ويجيب أطفال. فالأمور هذه على فكرة الأمور هذه ترى ما هي عيب يعني لما يطلب من الشخص أنه يقوم بهذه التحاليل يقوم بهذه الإجراءات الصحية هذا ما هو عيب، بالعكس هذا سلامتك وسلامة المستهلك وسلامة الناس كله وسلامة المجتمع عموما
1: وسلامة المجتمع وسلامة الشخص نفسه اللي تطلب منه
0: بالضبط صحيح
1: هذه التحاليل. ويمكن أنت جزئية هامة ذكرت أنه تكون في مراكز داخل المملكة ما يكتفى بالفحوصات في دول اللي جايين منها، نحن لا نشكك في هذه الفحوصات ولكن الأفضل أنه في المملكة.
0: أنا هذا اللي أراه حتى أيضا يعني أنا اللي أتمناه أيضا أنه حتى أي عامل سواء عام سائق أو عاملة زي ما قلت لك أنه إذا عمل التحليل أنا أتمنى يعمل التحليل داخليا، لكن إذا ما في مجال على الأقل كل سنة يعني كل سنة لكننا بنخذ العاملة وبنخضع السوائق وبنخضع زي ما تفضلت أيضا نقطة مهمة العاملين في المطاعم العاملين أيضا في أي مكان في أي مكان لأنهم حتى يعني حتى العاملين في محطات البنزين وغيرهم أي عامل أي وافد إذا جاء لازم سنويا يعمل تحليل، هذا مهم جدا مهم له مهم لشخصه مهم للمجتمع مهم للناس مهم حتى اقتصاديا
1: صحيح
0: حتى اقتصاديا مهم، وهذا اللي أنا أتمنى والله أنه يتم تطبيقه.
1: نعم أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ عبد الرحمن المرشد الكاتب بصحيفة سبق وصحيفة اليوم، شكرا جزيلا لك أبو عبد العزيز.
0: شكرا
1: الشكر لكم أنتم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، هذه تحية لكم مني أنا عزام الخديدي في الإعداد والتقديم ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج، نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM.

0: رغبة في الغنى، وهنا نقع في الخطأ الأول، فكثرة الدخل لا تعني الغنى وقلته لا تعني الفقر. لتتضح الصورة أكثر نستمع لمستشار الأعمال الأستاذ عماد منشي.
1: الفقر بكل اختصار أن يكون دخلك أقل بكثير من مصروفاتك الشهرية. هنا نطلق على الشخص أنه فقير، حتى لو كان لديه دخل بمبلغ جيد، ولكن الديون التي عليه والمصروف الذي عليه عالي. يعني مثلا بعض الأشخاص تلقى يكون دخله 5,000 ريال 7,000 ريال شهريا، ولكن التزاماته الشهرية 10,000 أو 15,000. هنا عمليا وعلميا يسمى أنه هو فقير، لا زال يحتاج إلى المزيد من المال ليسد مصاريفه واحتياجاته الشهرية. والحالة الثانية هي مرحلة الغنى، وهي أن تسعى جاهدا لرفع دخلك حتى تصل لمرحلة الكفاف، وهي تساوي الدخل مع المصروفات الشهرية. وهنا أنت في مرحلة الكفاف، ثم تسعى جاهدا لزيادة دخلك ووصولك وممتلكاتك حتى تكون أعلى من مصروفاتك أو ممتلكاتك تكون أعلى من التزاماتك والديون التي عليك. هنا تبدأ تدخل في مرحلة الغنى.
0: في مجتمعاتنا العربية هناك العديد من المفاهيم والسلوكيات الخاطئة المتعلقة بالمال. هذه الكلمة التي لا يذكرها المتخصصون إلا مقرونة بالأرقام والمصطلحات كالميزانية والإدخار والاستثمار، وهي مصطلحات أغلبنا لا يعمل بها في حياته إما لتهاونه أو جهله، ولعل فيما نذكره إشارة تدفعنا للعمل وتعلم المزيد، خاصة وأننا نعيش في مرحلة الاقتصاد المعرفي. هذه المرحلة التي أتت بعد مرحلتين للاقتصاد العالمي يتحدث عنها المهتم بالشأن الاقتصادي الأستاذ عبد الله العبد المنعم.
2: الإنتاج البشري من خلال التاريخ، من خلال تاريخ البشرية، مر بثلاث مراحل. أول فترة أو أول حقبة من حقب الإنتاج والاقتصاد يسمونها الإنتاج الزراعي أو الاقتصاد الزراعي. المجتمعات كانت بسيطة، كانت تزرع وتحصد وتبيع منتجاتها، وهذا كانت في بداية البشرية اللي يسمونه الاقتصاد الزراعي. بعد فترة طويلة وبعد قرون، يمكن قبل 3 قرون تقريبا، تحول الاقتصاد من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي يعتمد على المكن، على الآلات. وهذا الاقتصاد الصناعي تطور سريع من خلال الثورة الصناعية الأولى والثانية، وحتى الآن الثورة الصناعية الرابعة. في بداية الألفية دخل مفهوم جديد في الاقتصاد، وهو يعني اقتصاد العصر مثل ما يقولون، اللي هو اقتصاد المعرفة أو الاقتصاد المعرفي.
0: المعرفة الاقتصادية هي مفتاح الإدارة المالية الصحيحة، التي تعتمد في المقام الأول على التخطيط السليم من خلال وضع ميزانية شهرية تتناسب مع راتب الفرد لتكون الإيرادات أكثر من المصروفات، وبالتالي يتحقق الادخار. والمقصود بالإيرادات هي راتب الموظف أو أرباح التاجر، أما المصروفات فهي إنفاق المال على الاحتياجات والالتزامات، والإدخار هو المال الفائض شهرياً. ولتحقيق ذلك نستمع لرائد الأعمال الأستاذ محمد النحيت في هذا المقترح العملي.
3: أول ما ينزل راتبك جاتك رسالة نزل الراتب عندك، قسم الورقة إلى أكثر من خانة. الخانة الأولى مهم عاجل، اللي هي مثلاً الأقساط اللي عليك والفواتير الشهرية، قسط السيارة، قسط البيت، فاتورة الكهرباء. خلصت قسمتها لكل واحدة، حط مبلغها واقسمها على جنب. الخانة الثانية هي مهم ولكن غير عاجل، هنحط بين قوسين المصاريف الدولية، مهمة غير عاجلة، أشياء ما تدفعها كل شهر ولكن تدفعها بشكل دولي. على سبيل المثال أجار البيت، أجار الشقة، تدفع كل سنة 20,000، قسمها على 12، كم يطلع لك مبلغ بالشهر؟ اقسم المبلغ وحطه على جنب. نجي للخانة الثالثة، الادخار، مبلغ 500 ريال مثلا تاخذه حطه في محفظة أسهم، خله لوقت طويل على حسب زنقتك. الخانة الرابعة مصروفك، هذا هو الشيء اللي انت بتستخدمه طوال الشهر في كل حاجة، مطاعم، كافيهات، طلعات، بنزين، روحات، جيات، وحاول توزنه خلال الشهر وحاول ترضى عن نفسك.
0: الآن وبعد تحديد الميزانية والتمكن من الادخار، ننتقل للهدف التالي، تنمية المال الفائض. ولا يتحقق هذا الهدف إلا بالاستثمار، وهناك قنوات استثمارية عديدة، ولكن أقربها وأشهرها سوق الأسهم المحلية، وذلك لأنها في متناول الجميع ومتاحة لأصحاب المبالغ البسيطة. وعملية تداول الأسهم في الجانب التقني أيضا بسيطة،

0: ولكن صعوبتها تكمن في النتيجة، فالجميع يطمع في الربح ويخاف الخسارة. فيما يلي نحاول أن نتلمس طريق الربح والبعد عن الخسارة.
1: المتداولون في سوق الأسهم ينقسمون بالمجمل إلى فريقين. الفريق الأول يعتمد على المضاربة السريعة، ويتحقق الربح من خلال الحصول على فرق السعر بين قيمة شراء السهم وقيمة بيعه، وفي هذه الطريقة خطورة كبيرة خاصة على المبتدئين، لهذا لا ننصح باستخدامها. الفريق الثاني يعتمد على الاستثمار من خلال شراء أسهم في شركة قوية مالياً بغرض التملك طويل المدى، ويمكن زيادة الاستثمار بإعادة الشراء على دفعات شهرية من أموال الادخار، ويتحقق الربح من التوزيعات النقدية الدورية، مما يؤدي إلى تنامي قيمة المحفظة على المدى الطويل، وينصح بهذه الطريقة للمبتدئين.
0: يبدو بعد هذا الشرح أن الهدف من دخولنا في سوق الأسهم لا يتحقق إلا بالابتعاد عن المضاربة والتوجه إلى الاستثمار، ولكن كيف نتعرف على القوة المالية للشركة حتى نحدد خياراتنا الاستثمارية الصحيحة؟
1: هناك العديد من المؤشرات المالية التي تساعدنا في اختيار الشركات الأمثل للاستثمار، من أبرزها القيمة الدفترية، ويمكن معرفتها من خلال قسمة إجمالي حقوق المساهمين على عدد الأسهم، والناتج هو قيمة السهم في حال تصفية الشركة، وبالتالي زيادة القيمة الدفترية يدل على قوة الشركة مالياً. ربحية السهم، ويمكن معرفته من خلال قسمة صافي الدخل على عدد الأسهم، والناتج هو ربح السهم الواحد، ومن الطبيعي أنه كلما زاد دل على تميز الشركة. مكرر الربح، ويمكن معرفته من خلال قسمة السعر السوقي للسهم على ربحية السهم، والناتج هو عدد السنوات التي تحتاجها لاسترجاع رأس المال من الأرباح الموزعة، وبالتالي كلما نقص هذا الرقم كان محفزاً للاستثمار في الشركة. مضاعف القيمة الدفترية، ويمكن الحصول عليه من خلال قسمة السعر السوقي على القيمة الدفترية، والناتج كلما كان أقل من 3 اعتبر مؤشراً جيداً، وهذا الرقم يدل على أن السعر السوقي للسهم ليس متضخماً، وبالتالي يستحق الشراء، والعكس صحيح.
0: الآن وقد وصلنا إلى المرحلة الأخيرة التي خططنا لها منذ البداية، علينا أن ندرك أن الهدف من الاستثمار طويل المدى ليس لجمع المال، بل لجعله يعمل من أجلنا استعداداً للتقاعد. في هذه المرحلة نستطيع أن نتفرغ لحياتنا الخاصة ونحن ننعم بحياة كريمة، بينما أموالنا التي استثمرناها في الأصول تعمل لتحقيق الدخل الدائم. هذه المرحلة تسمى بالحرية المالية، التي يصبح فيها الوقت والجهد ملكا لك، تتصرف بها كيفما تشاء دون حاجة إلى صرفها من أجل الحصول على المال. وفي الختام نتمنى أن يكون فيما قدمنا إشارة تدفعنا لتعلم المزيد في زمن يعتمد اقتصاده على المعرفة، ولنتذكر أن المال وسيلة وليس غاية، وأن في حياتنا الكثير من المعاني الجميلة لا نحتاج إلى المال كي نشعر بها. لهذا قال ألبرت أينشتاين: أغلى شيء في حياتك هو ذلك الذي لا تستطيع شراءه بالمال. إلى اللقاء.
1: اقتصاد المعرفة من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: الآن صحة ورياقة على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. احييكم انا محمد الزهراني وزميلي عبد الله الكعيد من الكنترول، راح نتواصل ان شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. عمليات تصحيح النظر أصبحت من أكثر الإجراءات الطبية انتشاراً حول العالم، مع التطور الكبير في تقنيات الليزر والعدسات المزروعة، أصبح كثير من الناس يحلمون بالاستغناء عن النظارة والعدسات اللاصقة والتمتع برؤية أوضح وجودة حياة أفضل. لكن تبقى الأسئلة كثيرة، هل كل شخص يصلح له الليزك؟ ما الفرق بين الليزك والفيمتو سمايل؟ هل تعود درجة النظر بعد العملية؟ وما حقيقة المضاعفات التي يخشاها البعض؟ في هذه الحلقة نسلط الضوء على أحدث تقنيات تصحيح الأبصار، ونناقش الحقائق العلمية والخرافات الشائعة، ونساعد المستمعين على فهم الخيارات المتاحة لاتخاذ القرار المناسب لصحة عيونهم وترك النظارة للأبد. حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الدكتور وسيم عالم، الرئيس التنفيذي لمركز أبصار التخصصي استشاري طب وجراحة العيون. حياك الله دكتور وسيم، يا أهلا وسهلا فيك من جديد.
4: الله يحييك، أهلا وسهلا، ويسعدني تواجدني معكم مرة أخرى.
3: يا هلا فيك دكتور، ودائما نسعد بتجدد اللقاء معك. طيب دكتور، ما المقصود بعمليات تصحيح النظر كبداية؟
4: طيب عمليات تصحيح النظر هي فكرتها ببساطة العمليات اللي نعملها عشان نتخلص من لبس النظارة أو العدسات اللاصقة أو الوسائل اللي تساعد على تحسين الرؤية.
3: إيش أشهر عيوب الأبصار اللي يمكن علاجها دكتور؟
4: إحنا عيوب الإبصار الأساسية هي في عندنا أكثر من نوع. في النوع الأول اللي هو قصر النظر، وهو الأكثر شيوعاً بين الناس. هذا اللي هو يكون فيه شخص يشوف القريب بشكل كويس، ولكن الأشياء اللي هي عن بعد ما يشوفها بشكل كويس. مثلاً شخص يكون سايق سيارة يقول ما بشوف السيارات اللي قدامي بشكل واضح، أو اللوحات اللي في الشارع أو زي كده. في النوع الثاني اللي اسمه طول النظر، اللي هو بالعكس، بيكون الأشياء القريبة ما تكون واضحة عند الشخص، ولكن بيشوف الأشياء البعيدة كويس، وهذا يكون منتشر نوعا ما أكثر شوية عند الأطفال طول النظر. بعد كده النوع الثالث اللي هو يسموه الانحراف أو الاستجماتيزم أو الاسم العلمي الصحيح تبعه هو اللابؤرية. هو أنه يكون في تشوش في الصورة، تكون الصورة يعني الواحد يشوف الصورة بس يشوفها بتشوش، ما تكون واضحة، هذا هو الانحراف، وممكن يأثر على القريب أو البعيد. بعد كده في النوع الأخير اللي نسميه إحنا طول النظر الشيخوخي أو قصور النظر الشيخوخي، اللي هو يحصل عند الناس بعد سن الأربعين، اللي حتى يكونوا أمورهم تمام وما يلبسوا نظارات، وبعد سن الأربعين يلاحظوا إنه بيحتاجوا النظارات القراءة.
3: طيب ليش أحيانا نشوف أطفال فعلا عندهم لابسين نظارات؟ يعني هل فعلا الأشخاص يعانون من هذا السن من ضعف النظر منذ الطفولة دكتور؟
4: نعم.
3: إيش السبب؟
4: النظر ممكن يكون في أي سن، أهم الأسباب إنه يكون الأمر وراثي، فلو الأب أو الأم بيلبسوا نظارات فمتوقع بشكل كبير إنه أطفالهم أو بعض منهم يحتاجوا نظارات. عشان كذا إحنا نأكد على أهمية فحص نظر الأطفال تحديدا أو فحص عين الطفل لأكثر من مرة. عند الولادة بيتم فحص الطفل في سن 6 شهور، في سن 2 سنين و4 سنوات و6 سنوات، لأنه لو ما اكتشفنا المشكلة من بدري وعالجناها الطفل راح يدخل في مشكلة أكبر اللي نسميها كسل العين. ومشكلة الكسل هذه إذا ما تعالج في الطفولة قبل سن 6 أو 7 سنوات صعب جدا جدا جدا علاجه بعد كده.
3: يعني العامل الوراثي يلعب دور كبير في مشاكل الابصار، صحيح دكتور؟
4: جدا جدا. الامر الاخر اللي هو التقنيات الحديثه الفتره الاخيره واستخدام الاجهزه التابلتس والجوالات والاشياء هذه عند الاطفال لساعات طويله، هذا بدا ياثر بشكل كبير. والدراسات الحديثه بدات تبين انه استخدام الاجهزه الذكية لفترة طويلة عند الأطفال بدأ يبين أنه لها دور في التأثير على مستوى النظر عند الأطفال. وبالتالي في توصيات كثير صدرت أنه على حسب سن الطفل اللي هو الحد الأقصى من استخدام الأجهزة الذكية بالوقت.
3: ممتاز. طيب هل فعلا دكتور على مستوى العالم في ازدياد في حالات قصر النظر؟
4: نعم موضوع صحيح، وخصوصا عند الأطفال، مع أنه إحنا ترى عادة في الأطفال بنشوف عندهم طول النظر أكثر من قصر النظر. بس في الأثر الأخيرة نعم قصر النظر
3: بسبب الأسباب اللي ذكرناها، صحيح؟
4: نعم نعم حرفيا نعم.
3: طيب متى يجب على الشخص التفكير في تصحيح النظر فعليا؟
4: طيب أول حاجة نبدأ بالسن المناسب، ما يكون إلا بعد 18 سنة أو أكثر، بشرط ثبات مستوى النظر. يعني إيش؟ يعني الشخص يكون مثلاً بيلبس نظارات أو عدسات أو أياً كان، أو بيراجع مع طبيب، إحنا لازم نتأكد من ثبات مستوى النظر تبع الشخص هذا لمدة 6 شهور إلى سنة على الأقل. أتأكد إنه مقاس نظارته ما اختلف، رؤيته ماشي على ما هي عليه. ليش نتأكد من هذا الموضوع؟ عشان النظر عادة يستقر بعد سن 18 سنة، لأنه العين تنمو، وكل ما كانت العين تنمو راح تتغير القياسات تبعها، يتوقف النمو عادة على سن 18 سنة. لأنه لو لسه في تغير حتى لو عمل تصحيح النظر الشخص حيرجع ممكن يلبس النظارة. فاستقرار النظر هذا عامل أساسي جدا، وعادة يكون في سن 18 أو أكثر. فهذا العامل الأساسي الأول. طبعا بعد كده طبعا عمليات تصحيح النظر هي عمليات اختيارية. في أشخاص يقول أنا خلاص طفشت من النظارة، طفشت من العدسات، ما أبغى ألبسها وكذا، أبغى حل يريحني من الموضوع هذا. فطبعا الشخص اللي يكون له رغبة في إجراء هذا الموضوع التخلص من النظارة، في ناس كثير بنشوفهم اللي مقدمين على الخدمة العسكرية عشان خدمة الوطن والأشياء هذه. طبعا مهم جدا الناس اللي في القطاع العسكري ما يكونوا يلبسوا نظارات عشان يكونوا شايفين بشكل واضح، عشان يكون عندهم قدرة على الرؤية وحماية الوطن الغالي. فبالتالي هذا موضوع مهم كذلك. أن بعض الوظائف زي مثلا الطيارين وكذا برضو هذول يتطلب منهم أن يكون رؤيتهم ممتازة 6/6 بدون نظارات. فكل هذول الناس عادة لما يكونوا مقدمين على هذه الوظائف مثلا أو بيلتحقوا بالقطاعات هذه بيجوا يعملوا الفحوصات عشان يشوفوا إذا العمليات تناسبهم أو لا.
3: ممتاز جدا. طيب خلينا نتوقف الفاصل دكتور، نرجع بعد الفاصل نتحدث عن تقييم المريض قبل العملية وما هي أهم الفحوصات. فاصل قصير ونكمل مع دكتور وسيم عالم الرئيس التنفيذي لمركز إبصار التخصصي استشاري طب وجراحة العيون.
0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
5: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا ومكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. واتساب البرنامج لأي سؤال أو استفسار 800 244 28 2020 وحديثنا اليوم هل بالإمكان الاستغناء عن النظارة بشكل تام؟ ضيفنا دكتور وسيم عالم الرئيس التنفيذي لمركز إبصار التخصصي استشاري طب وجراحة العيون. طيب الآن دكتور التقييم المريض قبل العملية كيف يتم التقييم من قبلكم كأطباء؟
4: طيب ممتاز. طبعا أول حاجة بناخد التاريخ المرضي للشخص، يعني مثلا بنسأله من متى بتلبس النظارات، هل عندك أي مشاكل صحية، هل بتستخدم أي أدوية، هل في مثلا تاريخ في العائلة لأمراض مثلا زي القرنية المخروطية، أحد كان عنده لا قدر الله مشاكل من العمى أو مشاكل أخرى. هذه مهمة من الأشياء طبعا نبدأ بها في تقييم المريض. بعد كده بنجري الفحص الطبي للمريض، بنفحص عينه بمختلف أجزائها كاملة، من الجفون للقرنية للقزحية لعدسة العين للشبكية للعصب البصري، نتأكد من سلامة جميع أجزاء العين. وبعد كده في فحوصات بنعملها اللي هو نسميه تصوير أو تخطيط القرنية وقياسات النظر. طبعا بناء على هذه الفحوصات طبعا احنا نكون كده أجرينا تقييم شامل للشخص، ونعرف إذا كان تناسب عملية التصحيح أو لا، وإذا تناسبه إيش النوع اللي هو يتناسب معه، وبالتالي نبدأ نتناقش معه في الخيارات.
3: ليش سمكة القرنية دكتور مهمة في موضوع التصحيح؟
4: لأنه ببساطة أغلب عمليات تصحيح النظر اللي هي بتجرى على القرنية بتغير سماكة القرنية، فإحنا عندنا سماكة القرنية ربنا خلقها تحافظ على شكل القرنية وتحافظ على العين كحماية لها. فإحنا لما نعمل التصحيح بنزيل جزء من هذه السماكة، ولكن عندنا حد معين اللي هو يسموه الحد الآمن الأقل اللي ما ننزل عنه عشان نحافظ على سلامة القرنية. ففي بعض الناس مثلا اللي تكون عندهم القرنية رقيقة جدا ما نقدر نعمل لهم عمليات تصحيح النظر بالليزر والليزك والأشياء هذه، فنضطر إحنا نروح للخيارات الأخرى.
3: العمر يعتبر عامل مؤثر في اتخاذ القرار أيضا دكتور؟
4: عادة زي ما قلنا ما نعملها قبل 18 سنة. بالنسبة للعمر الأقصى تختلف على حسب نوع العملية والخيار المطلوب يعني. يعني إحنا لو جينا نتكلم عموما نتكلم ما بين 18 إلى 50 سنة تقريبا في عمليات تصحيح النظر اللي هي بالليزر والليزك والأشياء.
3: يعني فوق الستين ما تنفع لهم مثلا هذه العمليات؟
4: عادة فوق السن هذا بنجري لهم العمليات اللي هي يسموها عمليات الموية البيضاء، سواء حصلت عندهم الموية البيضاء أو لا. لو ما حصلت إحنا أوريدي إحنا نشيل العدسة اللي هي عدسة العين اللي ربنا خلقها اللي تبدأ تحصل فيها الموية البيضاء، وبنزرع لهم عدسة جديدة ممكن تغنيهم عن النظارة وتغنيهم عن إنهم يسووا عملية الموية البيضاء بعد كده.
3: ممتاز. طيب
4: فهي تكون اثنين في واحد يعني.
3: طيب أنت ذكرت إنه لازم تكون يكون النظر مستقر، وإيش نقصد يعني يجب أن تكون درجة النظر مستقرة من أي ناحية دكتور؟
4: طيب مثلا الشخص بيلبس نظارات وبيكشف مثلا على عينه كل سنة، مثلا خلينا نقول عنده قصر نظر، فمقاس نظارته مثلا درجتين مثلا أو درجتين ونص، أنا لازم أتأكد أنه خلال سنة مقاس النظارة هذا ما تغير. فأنا لو شفته بعدها بسنة ولقيت مقاس النظارة هذه حقته ثابت ومستوى النظر حقه نفسه، معناته أنا كده اطمنت أنه هذا الشخص نظره ثابت وغير متغير. ليش؟ لأنه في بعض الأمراض زي مرض القرنية المخروطية واللي يعتبر منتشر عندنا نوعا ما في السعودية هنا، من الأعراض حقته اللي بتكون واضحة إنه الشخص دائما بيشتكي من تغير النظر، يعني كل ستة شهور سنة بيجي العيادة أو بيلاحظ إنه لا أنا كل شوية بيتغير علي مقاس النظارة، يسوي النظارة اليوم بعد ستة شهور سنة يقول أنا ماني شايف فيها كويس، يرجع يعمل كشف نظارة جديد ويلاقي إنه المقاس بيختلف معه. هذا الشخص زي كده لما يجي ونعمل له الفحوصات ونشوف القرنية تبعه كده يبين معنا على طول إنه عنده مشكلة القرنية المخروطية.
3: طيب مرضى السكري دكتور يعتبرون من المرشحين لهذه العمليات ولا من الممنوعين منها؟
4: والله شوف المرض بحد ذاته ما يمنع إجراء العملية، ولكن مهم جدا جدا قبل قرار العملية أنه يكون السكر منتظم جدا لفترة طويلة عند الشخص هذا. ليش؟ لأنه عدم انتظام السكر بيؤدي لعدم انتظام قياسات النظر، فلما أنا أعمل العملية على قياسات نظر غير سليمة هتطلع نتائج غير سريعة.
3: طيب الناس اللي يعانون من جفاف العين أيضا هذا الشيء ممكن يمنع تصحيح النظر عندهم ولا لا؟
4: طبعا احنا نعرف عادة انه بعد عمليات تصحيح النظر بيكون فيه جفاف نوعا ما مزعج عند بعض الناس، ويكون لفترة مؤقتة عادة من 6 شهور إلى سنة بالكثير وبعد كده خلاص. فلو شخص عنده جفاف إحنا نقيم درجة الجفاف. إذا كان جفاف بسيط عادة ما هي مشكلة، إذا كان جفاف متوسط أو عالي نعالج الجفاف هذا أول بعدين نروح لخيار التصحيح.
3: بس الجفاف له علاج دكتور نهائي؟ ما أعتقد له نهائي.
4: والله له علاج يعتمد على إيش المشكلة طبعا. يمكن جفاف العين هذا موضوع مطول يحتاج يمكن حلقة كاملة، ولكن ببساطة في أسباب كثير للجفاف، فعادة عدد كبير منها بنقدر نعالجه بشكل ممتاز،
3: خاصة اللي فيها يمكن انسداد في القنوات الدمعية. صحيح؟
4: صحيح، هذا أحد الأسباب. ما طيب. شاء الله عليك، خلاص
3: خلاص الدكتور من كثر ما أسوي معك لقاءات يا دكتور
4: الله يعطيك العافية.
3: طيب نروح للليزك يا دكتور، وش إيش هذه العملية بشكل مبسط عشان نفهمها بشكل أوضح؟
4: طيب، يمكن الليزك هو مصطلح شائع على أغلب عمليات تصحيح النظر اللي بتتم بالليزر. فإحنا عندنا لو جينا عمليات تصحيح النظر اللي تتم بأشعة الليزر، عندنا النوع الأول أو يمكن حتى هو النوع الأول واللي أول تقنية بدأت تجرى في العمليات اللي هي بالليزر، يسموه الليزر السطحي اللي يسموه PRK. تمام؟ الليزر السطحي هذا ببساطة أنه إحنا نعرض سطح القرنية لأشعة ليزر بدرجة معينة، نوع اسمه الإكزيمر ليزر. بالتالي هذا الليزر يصحح شكل القرنية بما يتعادل مع الضعف الموجود ويخلينا نتخلص من النظارات أو العدسات ونشوف. تمام؟ هذا النوع طبعا يمكن هو الأقدم، طبعا هو الآن تطور، طبعا صح هو يمكن النوع الأول والأقدم، ولكن تطورت الأجهزة اللي تسويه والتكنولوجيا حقته تطورت بشكل كبير، فبالتالي يعني هو واحد من الخيارات الممتازة جدا. ميزة النوع هذا أنه إجراءه بسيط وعادة ما بيكون في أي ألم خلال إجراء العملية أو حاجة، ولكن بعد العملية

0: 80% يكون متوسط أو حتى ما في ألم. طبعا اختلاف الألم يختلف مع تقبل الناس. الحاجة الثانية التشافي منه ياخذ يعني متوسط أسبوع إلى أسبوعين كذا. أول كم يوم ممكن يكون في انزعاج في الرؤية، تغبي شوية، احمرار، دموع، إحساس بجسم غريب في العين، أعراض مؤقتة تاخذ أيام وتروح. العملية تعتبر عملية ممتازة معروفة لفترة طويلة وأمانها عالي جدا جدا.
1: كم تستغرق؟ تاخذ وقت طويل دكتور؟
0: 5 دقائق على الأكثر، يعني
1: اوه
0: عملية سريعة جدا
1: سريع.
0: وبسيطة وحرفيا بتغير حياة ناس مرة كثير.
1: نسبة نجاحها كم تقريبا في المية؟
0: عالية جدا جدا إذا كانت الفحوصات اللي أجريناها قبل العملية توضح إنه الشخص مؤهل.
1: ممتاز.
0: طبعا كثير، هذا سؤال جدا مهم، طبعا ما في شيء 100% في الطب غير عند الله سبحانه وتعالى،
1: سبحانه
0: وهذا
1: وتعالى.
0: شيء احنا دائما نشرحه للمريض. اي اجراء طبي ممكن يحصل فيه مضاعفات، ولكن لما نجي نتكلم عن نسبة الامان فهي عالية جدا جدا. نتكلم عن 95 الى 97% من الناس تكون امورهم جدا ممتازة. قد يحصل مضاعفات بسيطة جدا او قليلة او نادرة الحدوث عند بعض الناس، ولكن حتى لو لا قدر الله حصلت بنقدر نتفاداها اذا الشخص تابع مع الطبيب المختص تبعه أول بأول، فكل شيء له حلول بإذن الله.
1: ممتاز. طيب هو شو الفرق دكتور بين الليزك التقليدي والفيمتو ليزك مثلا؟
0: طيب ممتاز، احنا تكلمنا أول عن الليزر السطحي.
1: ايوه.
0: النوع الثاني اللي جاء بعده اللي يسموه الليزك. الليزك هو انه ببساطة انه احنا نقطع غشاء طبقة رقيقة من القرنية نرفعها وبعد كده نعالج بالليزر وبعد كده نرجع الغشاء هذا مكانه مرة ثانية. طبعا فكرة العملية هذه انه هذه ما يكون فيها ألم بعد العملية، لأنه احنا ما بنعالج الطبقة السطحية الخارجية اللي هي نحس فيها بالألم، لا احنا بنرفع الطبقة هذه وبنعالج تحتها ونرجع الطبقة هذه مرة ثانية. التشافي بيها سريع وما يكون فيها ألم فيما بعد العملية. تمام؟
1: اوكي.
0: ولكن مع تطور التقنيات، زمان كانت الليزك العادي كان يعمل انه احنا نقطع الطبقه هذه بالمشرط نوع معين من المشارط بطريقه خاصه ونرفع الجزء هذا ونعالج ونرجع الغشاء هذا مره ثانيه اللي رفعناه. مع تطور التكنولوجي صرنا نعملها بليزر خاص يسموه الفيمتو سكند ليزر. الفيمتو سكند ليزر هو هذا الليزر اللي صرنا نستخدمه، عشان كذا صاروا يسموها فيمتو ليزك. هو صرنا نستخدم نوعين من الليزر، النوع الاول اللي يسموه الفيمتو سكند ليزر عشان نقطع الغشاء هذا ونرفعه وبعد كده نعالج بالليزر، النوع الثاني اللي يسموه الاكزيمر ليزر، بعدين نرجع الغشاء هذا مره ثانيه. ميزه العمليه هذه زي ما قلنا انه الالم فيها اقل او ما فيها الم حرفيا بعد العمليه، والتشافي فيها نوعا ما اسرع. طبعا احنا كيف نحدد ايش الخيار الانسب للمريض؟ لانه في مريض يجي يقول دكتور ايش احسن نوع في عمليات تصحيح النظر؟ النوع الافضل يختلف من شخص لاخر. فلان فحوصاته بينت انه النوع الافضل هو الليزر السطحي، ممكن شخص اخر يكون يناسبه اكثر الفيمتو ليزك، شخص اخر يناسبه الفيمتو سمايل او التقنيات الاحدث زي السلك. فاحنا نحدد بناء على الفحوصات، ما في شيء عام يكون هو الافضل.
1: يعني الطبيب هو اللي يحدد التقنيه الانسب لكل مريض.
0: بالضبط بالضبط بالضبط. التقنيات متوفرة، ولكن اللي يعرف الأنسب لك هو طبيبك المتخصص المعالج.
1: طيب أنت شرحت الفيمتو ليزك، الآن قلت شيء اسمه تقنية فيمتو سمايل، هذه تختلف عن الفيمتو ليزك برضو؟
0: نعم بالضبط، فيمتو سمايل وفي نوع حديث من هذه التقنيات اسمه سلك. هذه التقنية ببساطة أنه إحنا نفتح فتحة صغيرة جدا في القرنية ونزيل غشاء من داخل القرنية بدون ما نرفع. احنا في الفيمتو ليزك بنرفع غشاء ونعالج ونرجع الغشاء هذا مرة ثانية. يعني ببساطة شفت لما تفتح الكبوت تبع السيارة مثلا كده وتصلح شيء وترجع تقفل الكبوت، هذه لو قلنا مثلا هذه اللي هي الفيمتو ليزك، انه انت بتفتح غشاء تعالج وترجع الغشاء هذا مرة ثانية. ولكن الفيمتو سمايل او التقنية الاحدث منها اللي اسمها سلك، انه احنا نفتح فتحة صغيرة بك 3 أو 4 ملي في القرنية ونزيل غشاء من داخل القرنية، من وسط طبقات القرنية كده غشاء معين نشيله بدرجة معينة حسب الضعف اللي موجود، وبكده نكون أنهينا العملية. ميزة العملية هذه إنها تشافي فيها سريع جدا، ما فيها ألم فيما بعد العملية، والجفاف يكون فيها أقل من الفيمتو ليزك بشكل كبير.
1: يعني نتائجها فورية ولا تحتاج وقت عشان؟
0: والله سريعة جدا، خلال ساعات المريض بيلاحظ.
1: ما شاء الله ممتاز. طيب خلينا نروح أيضا لفاصل دكتور.

0: نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة اف ام.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، ونكمل معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. واتساب البرنامج 800-244-28-28 لاي سؤال او استفسار حول موضوع حلقتنا اليوم، وموجه للدكتور وسيم عالم الرئيس التنفيذي لمركز ابصار تخصصي استشاري طب وجراحه العيون. ونكمل الان حوارنا حول موضوع تصحيح النظر. طيب الان بنتكلم عن موضوع العدسات المزروعه، وهذه التقنيه اللي ايضا تعتبر تغير حياه الكثيرين. دكتور، هذه العدسات المزروعة متى تكون خيار أفضل من الليزر؟
4: طيب ممتاز. طبعا زي ما قلنا، في لو إحنا جونا 10 أشخاص مثلا يبغوا يعملوا عمليات تصحيح النظر، من العشرة هذول بيكون 8 ممكن منهم مؤهلين إنهم يعملوها بالليزر أو الليزك أو الفيمتو ليزك أو التقنيات هذه، وبيكون في 2 أو 3 ما هم مؤهلين لعمليات تصحيح النظر بالليزر بمختلف أنواعه، فهذول قد يكونوا مؤهلين لعمليات زراعة العدسات. ليش ما يكونوا هذول الأشخاص مؤهلين؟ مثلا الناس اللي عندهم ضعف نظر بدرجات عالية. يعني عادة الليزر والأشياء هذه ممكن تصحح ضعف النظر لحد 7-8-9 درجات، لكن في ناس بيكون عندهم درجات عالية، في ناس عندهم قصر نظر عالي 10-11-15-20 درجة، بيكون يعني في ناس عندهم قصر نظر عالي جدا. بنلاحظ يمكن بعض الناس بيلبسوا نظارات سميكة جدا جدا كذا، وبتبان عيونهم صغيرة وكذا.
0: صحيح.
4: الناس عادة صعب انه تعمل لهم تصحيح النظر بالليزر، فهذول يكونوا من الناس اللي قد يكونوا مؤهلين لعمليات زراعة العدسات. طبعا احنا عندنا عمليات زراعة العدسات فيها نوعين رئيسي، في عمليات اللي يسموها زراعة العدسة مع عدسة العين اللي موجودة. يعني احنا في ربنا خلق لكل شخص عدسة داخل عينه، فإحنا نحط معها عدسة إضافية بحيث أنها تعالج مشكلة الضعف اللي موجود عند هذا الشخص مع عدسة العين اللي هي موجودة داخل عين الشخص هذا. فإحنا ببساطة بنفتح العين فتحة صغيرة وبندخل العدسة الإضافية هذه بحيث أنها تكون موجودة إضافة مع عدسة العين اللي موجودة داخل عين الشخص هذا.
0: تفضل.
4: تفضل تكون.
0: كنت بسأل، العدسات هذه نوع واحد ولا هي مختلفة؟
4: لا، في أكثر من نوع ولها يعني قياسات مختلفة وشركات مختلفة برضو على حسب الشخص إيش الشيء اللي يتناسب معه، لكن المبدأ حقها واحد يعني.
0: طب كمل شيء. أيوة، كمل فكرتك.
4: مع كذا يعني إحنا طبعا بنعمل برضو فحوصات عشان نشوف هل نقدر نزرع العدسة هذه للشخص أو لا، يعتمد على المساحة الموجودة داخل العين عشان نعرف نقدر نحط العدسة هذه مع عدسة العين الموجودة. في ناس بتكون نفس المساحة داخل العين تبعهم صغيرة، فبالتالي ما نقدر نحط العدسة مع وجود العدسة الموجودة، ففي بعض الحالات بنضطر انه احنا نشيل عدسة العين الموجودة ونستبدلها بعدسة جديدة بحيث انها تغني هذا الشخص عن النظارة وتصحح النظر.
0: طيب الآن هذه العدسة المزروعة داخل العين، المريض يحس فيها دكتور؟ يشعر بوجودها؟
4: أبدا تماما ما يحس فيها ولا تتأثر بأي عوامل خارجية. سؤال جميل، لأنه كثير من الناس يسألوه يقولوا طب العدسة هذه لو تعرضت للحرارة للضوء لمش عارف عين، هذا أبدا، هذه عدسة بتكون داخل العين ما تتأثر بأي شيء من العوامل الخارجية بإذن الله.
0: يتقبلها الجسم يا دكتور وما يعتبرها جسم غريب مثلا؟
4: لا مصنوعة من مواد يعني خاملة زي ما نقول ما تأثر، ولكن في حالات نادرة جدا

0: جدا جدا ممكن الجسم ما يتقبلها ونقدر نشيلها زي ما حطيناها.
1: يعني وسألت قلت دكتور إيش أبرز عيوب هذه العدسات؟ تقول ما لها عيوب نهائيا ولا في لها عيوب؟
0: والله ما في شيء ما له عيوب يعني، ولكن احنا نتكلم عن انت لو من تجي تقارن المزايا بالعيوب، لا المزايا عالية جدا. العيوب انه ممكن الجسم ما يتقبلها، ممكن بعض الناس تحصل عندهم مضاعفات أخرى يعني، وزي ما قلنا نادرة جدا أنه ممكن يعني لا قدر الله تلتهب العين خلال العملية أو بعد العملية، ممكن في بعض الحالات أنه يرتفع ضغط العين أو شيء زي كذا، ولكن هذه كلها أشياء قليلة ونادرة الحدوث يعني.
1: طب هل هذا بالإمكان إزالتها مستقبلا؟ إيه؟ العدسة هذه؟
0: نعم
1: نقدر
0: مثلا
1: يعني.
0: إحنا زرعنا عدسة لشخص مع عدسة عينه الموجودة،
1: أيوة،
0: وبعد عمر طويل مثلا في الستينات او السبعينات حصلت عنده مشكله المويه البيضاء هذه اللي بتحصل مع اغلب الناس مع التقدم في السن،
1: ايوه،
0: عادي بندخل نفتح العين ونشيل العدسه هذه ونشيل العدسه اللي هي تبع عينه اللي ربنا خلقها اللي حصلت فيها المويه البيضاء ونزرع له عدسه جديده وترجع اموره زي الفل.
1: ممتاز جدا. طب خلينا نتوقف اذا مع فاصل دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جده اف ام.
2: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
3: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
2: سبورتزون بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث. سبورتزون مع عبد العزيز الزيك الجمعة والسبت السادسة مساء على جدة اف ام.
4: مع اشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
4: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام، وضيفنا اليوم الدكتور وسيم عالم الرئيس التنفيذي لمركز ابصار التخصصي استشاري طب وجراحه العيون، وحديثنا عن تصحيح النظر. طيب راح ضيفنا انقطع الخط، لكن ما زلنا نحاول الاتصال فيه مره اخرى. واتساب البرنامج لاي سؤال او استفسار 800-244-28-28، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم ومداخلاتكم حول موضوع حلقة اليوم واللي إن شاء الله راح يجيب عليها الدكتور في الجزء الأخير من البرنامج. تحدثنا عن كثير من التقنيات لتصحيح النظر، الدكتور تحدث عن أيضا قصر النظر وطول النظر والعدسات المزروعة أيضا، وفصلنا فيها ولمن أيضا يعني ينبغي أن يزرع هذه العدسات وإيش ومن الناس أيضا الممنوعين من زراعتها. ينضم إلينا أيضا مباشرة من جديد الدكتور وسيم عالم الرئيس التنفيذي لمركز إبصار التخصصي استشاري طب وجراحة العيون. يا أهلا وسهلا فيك دكتور من جديد. طيب
0: أهلا وسهلا.
1: الآن نبغى نتكلم على موضوع ما بعد سن 40، ليش عادة يحتاج كثير من الناس لنظارة قراءة بعد هذا السن تحديدا؟
0: ممتاز. طبعا ربنا خلق عدسة العين فيها ميزة التكيف اللي هو الواحد انه يقدر يشوف الاشياء القريبة والاشياء البعيدة. عدسة العين هذه مصنوعة من بروتينات ومواد لها مرونة معينة بحيث انه حجم العدسة يتغير يكبر ويصغر حسب احتياج الرؤية. لو احنا شفنا زوم الكاميرا اوقات لو ركزنا في الزوم تبع الكاميرات بالذات مع المصورين لما يجوا يصوروا شيء قريب او بعيد الزوم اوقات بيطول واوقات بيكسر بيتحرك من مكانه على حسب المنطقة اللي بيعمل عليها فوكس عشان يصور أو يشوف. ربنا خلق العين بنفس الخاصية هذه إنه فيها قدرة على التكيف لتغيير الحجم تبعها إذا كنا بنشوف الشيء القريب أو البعيد. وربنا خلق حوالين العدسة هذه مجموعة من العضلات اللي هي تشد العدسة هذه وترخيها عشان تساعد على تغيير شكل العدسة والتكيف مع الأشياء اللي احنا بنشوفها سواء كانت قريب أو بعيد.
1: ممتاز.
0: يحصل أنه لما نوصل في سن الأربعينات تقريبا قدرة العدسة هذه على التكيف تبدأ تقل لسببين: مرونة العدسة نفسها

0: البروتينات اللي هي مصنوعة منها تبدأ تقل المرونة هذه تبعها، وكمان العضلات اللي هي تشد وترخي العدسة برضو تبدأ تضعف شوية، فبالتالي نبدأ نلاحظ أنه صارت قدرتنا على رؤية الأشياء القريبة صارت أقل، وتبدأ تضعف أكثر وأكثر مع السن، لأنه كل ما زدنا في السن كل ما قلت القدرة على التكيف، فبالتالي نشوف أنه ضعف. يعني مثلا في بداية الأربعينات بعض الناس يبدأ يقول يعني نوعا ما ما بشوف الأشياء الصغيرة، يبعد الجوال شوية أو يكبر الخط وكذا تمشي مع الأمور، بعدها بسنتين ثلاثة يلاحظ أنه لا أنا ما عاد قادر، أنا هحتاج ألبس نظارة قراءة، يبدأ يلبس مثلا مقاس واحد واحد ونص، بعد كذا كل سنة سنتين ثلاثة لاقي هذا المقاس يتغير، وهذا التغير طبيعي، كل ما قلت قدرة العدسة على التكيف كل ما احتاجنا لمقاس أعلى من النظارة.
1: هذه بالإمكان تصحيحها عن طريق عملية جراحية؟
0: والله طبعا إلى الآن يعني في بعض التقنيات بتساعد على هذا الموضوع، لكن صراحة إلى الآن ما في تقنية من تقنيات الليزر والأشياء هذه بتعطي نتائج جدا مرضية لكل الناس. في فئة قليلة جدا من الناس ممكن تتناسب معهم بعض التقنيات، ما هو الكل. في خيار آخر بنسويه مع بعض الناس اللي هو استبدال عدسة العين، نفس عمليات الموية البيضاء، بنشيل العدسة وبنزرع بدالها عدسة ثانية اللي هي تعطير قدرة على رؤية البعيد والقريب والأشياء هذه، ولكن ما نقدر نضمنها 100% للمريض. فعندما نقول له أنت احتمالية عندك 80% أو 70-80% أنك تتخلص من النظارة اللي هي تبع القريب، في بعض الأوقات ممكن تحتاجها. فصراحة الموضوع القريب إلى الآن ما في التقنية اللي هي واو بحيث انها تكون يعني حل سحري في الموضوع هذا زي التقنيات الموجوده.
1: يعني باختصار نظاره القراءه لا مفر من الاستغناء عنها، يعني ما حد يقدر يستغنى عنها نهائيا، صحيح؟
0: والله في بس قليل، ما هو كثير صراحه يعني. نعم يعني في بعض الخيارات بس لسه يعني اقول لك الطب يتطور، وهذه من المجالات اللي بتجرى فيها ابحاث كثير من الشركات والجامعات والاشياء هذه، انهم يلاقوا حلول مرضيه جدا لموضوع الاستغناء عن نظاره القراءه.
1: فعلا والله
0: حكايه اشياء بسيطه، ولكن لسه ما في صراحه الى الان تقنيه جدا كذا مرضيه.
1: وعلى قولة الطب يتطور، فعلا هو بيتطور بطريقه عجيبه جدا وسريعه في الفتره الاخيره، نشاهد يعني تطور في بعض العلاجات والادويه اللي ما كانت يعني مسبوقه صراحه. طيب انت قلت انه في بعض الخيارات، ايش هي افضل خيارات يعني متاحه لمن تجاوز سن الأربعين؟ انت قلت في بعض الخيارات هناك.
0: نعم، في بعض انواع عمليات الليزر، في انواع خاصه كذا بتتناسب مع بعض الناس، لكن لو تقول لي كم نسبه الناس اللي ممكن تتناسب معهم، يعني اقول لك يمكن 5% من الناس. وفي طبعا الخيار الاخير اللي هو نفس استبدال عدسه العين بالكامل بزراعه عدسه من نوع اخر اللي هي يكون فيها قريب وبعيد، ولكن يعني عادة هذه ما نعملها كثير إلا عند بعض الناس اللي يكونوا مرة مصممين، خصوصا وهم لسه في سن صغير يعني بداية الأربعينات وكذا، لأنه ما في شيء صنعه الإنسان إلى الآن بنفس الجودة اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى. يعني ببساطة لو واحد يعني لا قدر الله تعرض لحادث وحصل عنده بتر في يده أو كذا وحطوا له أفضل يد صناعية، لا يمكن أنها تكون بنفس الجودة اليد اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى. فعادة حتى مع كل التقنيات والعدسات اللي موجودة لا يزال يعني في فارق بين اللي ربنا خلقه وبين صنع الإنسان.
1: جميل جدا. طيب خلينا نتكلم دكتور على أبرز المخاطر والمضاعفات اللي ممكن تحدث بعد العمليات. ما هي أكثر مضاعفات شيوعا بعد العملية؟ أنت قلت أنه غالبا ما يوجد مضاعفات، ولكن إن حدثت مضاعفات ما هي هذه المضاعفات؟
0: نادرة جدا زي ما قلت. نعم صحيح، ولكن قد لا قدر الله تحصل التهابات في العين مثلا. نادر جدا أنه يكون تصحيح النظر ما تم بالشكل المطلوب، ممكن يكون باقي جزء بسيط ما صحح أو شيء زي كذا. يعني طبعا لو لا قدر الله حصل التهاب، لو المريض حضر للعيادة أو للطبيب مباشرة بيعطي علاجات بيمكن يتدارك هذا الموضوع. في بعض الأوقات التصحيح ما يكون تم 100% لأي سبب ما مثلا أو كذا، وتحصل وهي نادرة جدا جدا، عادي بعد فترة بنقدر نرجع نعمل الموضوع مرة ثانية ونصحح. قد يحصل بعض الأوقات بعض المرضى للأسف ما يلتزم بكورس العلاجات فيما بعد العملية، وهذا جدا مهم، وتعليمات ما بعد العملية هذه صراحة حاجة جدا مهمة. بنشوف مجموعة ما هي قليل صراحة للأسف من المرضى،
1: نعم
0: إنه بعد ما يعمل العملية ويلاقي أموره صارت تمام وشايف مرة كويس، يقوم يترك كل العلاجات وما عاد يكمل مع التعليمات وكذا. فبالتالي نشوف بعض المضاعفات زي عتامات في القرنية، تأثير على جودة الرؤية وكذا. وصراحة بتكون هذه مزعجة شوية إنه الواحد يتعامل معها، لأنه الإهمال دائما بيسبب مشاكل. فأنا
1: يحدث فعلا
0: أعتقد
1: دكتور وهج ليلي بعد
0: نعم
1: العملية، يصير فعلا وهج ليلي عند بعض الناس ولا؟
0: نادر جدا، ولكن يحصل بعض مع مضاعفات مع بعض الناس يعني ممكن يكون، ويعني وأغلبهم هذول الناس اللي يكونوا ما اتبعوا كورس العلاج بالشكل السليم فيما بعد العملية.
1: طيب حكاية ضعف النظر الدائم ممكن يحدث بعد هذه العملية أو نادرا؟
0: لا نادرا، هو
1: نادرا،
0: يعني زي ما
1: أوكي.
0: قلنا إنه في بعض الناس يعني قد يحصل عندهم تغير أو شيء، فممكن يحصل عندهم ضعف نظر بعد العملية بسنوات، ولكن قليل جدا. يعني في مقولة شائعة إنه يقول لك التصحيح بس مدته 10 سنوات أو شيء زي كذا، هذا الكلام غير صحيح يعني. ما بالعكس، يعني في ناس عاملين لهم 20 و30 سنة وسنوات طويلة أمورهم زي الفل.
1: طيب السؤال الهامي، السؤال الهام دكتور، يعود ضعف النظر بعد العملية ولا خلاص يستقر تماما؟
0: الأصل في العملية أنها تجرى عشان يستقر النظر ويفضل بدون أي ضعف. تحصل عند 2-3% من الناس قد يحصل عندهم ضعف مرة،
1: ولكن
0: ومع كذا هذول الناس 2-3% في جزء كبير منهم نقدر نرجع نعمل لهم التصحيح مرة ثانية بعد سنوات،
1: ولكن هي تعتبر دائمة مدى الحياة غالبا.
0: الأصل فيها نعم
1: الحمل بالنسبة للسيدات يؤثر على نتائج العملية دكتور؟
0: ما يمكن إجراء العملية خلال فترة الحمل، ولأنه خلال فترة الحمل مع التغيرات الهرمونية اللي تحصل في جسم السيدات بتكون مستويات النظر غير مستقرة، فما نعمل العمليات خلال هذا الوقت. وعشان برضو حتى بعد العملية في فترة معينة نستخدم فيها علاجات وكذا، فما نبغى نستخدم العلاجات حتى في فترة الحمل أو حتى في أشهر الرضاعة الأولى.
1: ممتاز جدا، إذا نروح للفاصل القصير ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جد. أفهم
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
3: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا فيكم في الجزء الاخير مستمعينا من حوارنا مع الدكتور وسيم عالم الرئيس التنفيذي لمركز ابصار التخصصي استشاري طب وجراحة العيون. نكمل حديثنا في هذا الجزء عن موضوع تصحيح النظر، وهل بالامكان فعلا الاستغناء عن ارتداء النظارة نهائيا ام لا. طيب دكتور، في كثير من الاسئلة صراحة، ولكن قبل ما ناخذ الاسئلة ودي اسالك دكتور على موضوع جديد التقنيات الحديثة. وش أحدث ما وصل إليه طب تصحيح الأبصار عالميا وأنت متخصص في هذا المجال؟
0: طيب يمكن يعني آخر الأنواع في التصحيح اللي هي التقنيات اللي هي نسميها زي يمكن كان الفيمتو سمايل هو الأحدث، وبعده الآن في تقنية اسمها سيليك. هي كل التقنيات هذه نفس الفكرة، إنه إحنا بنزيل طبقة رقيقة من طبقات القرنية عشان نتخلص من الضعف الموجود، وبالتالي نصحح النظر. يعني كل التطورات عادة دائما الطب الهدف منه انه كل ما يكون في تقنية جديدة بحيث انه تكون يعني يكون التشافي فيها أسرع، يكون فيها المضاعفات أقل بإذن الله تعالى، يكون فيها يعني جودة رؤية أفضل. فهذا هو الهدف دائما من التطور في التقنيات في الطب في العيون أو

0: يكون فيها حتى حلول لناس ما كنا نقدر نعمل لهم عمليات. فهذه هي يعني يمكن احدث الاشياء اللي موجوده الفتره الاخيره.
1: ممتاز. تتوقعون نهاية، خليني أسألك سؤال أخير دكتور، أنه مستقبلا ممكن نستغني عن النظارات وتصير من الماضي؟
0: والله يعني يقول لك حيصير جزء كبير جدا من الناس ما يحتاج النظارات، بس تماما
1: مشكلة. طيب خلينا الآن نأخذ أسئلة المستمعين. أبو خالد من جدة يقول لك صباح الخير دكتور، سعيد جدا بسماع حلقتكم اليوم. يقول سويت عملية ليزر قبل 6 سنوات، الحمد لله النظر ممتاز، لكن من فترة بدأت أحس بجفاف مزعج خصوصا مع الكمبيوتر، واستخدم قطرة مرطبة بشكل يومي، هل هذا طبيعي بعد كل هذه السنوات؟
0: والله أنا أنصح أنه أول حاجة يراجع طبيب متخصص عشان يشوف إيش سبب الجفاف اللي موجود، لأنه أغلب الأسباب لها علاج وبالتالي حيرتاح. القطرات المرطبة فكرتها ممتازة أنها بتريح العين، لكن إحنا دائما نحاول نعرف إيش السبب في الجفاف. إذا هو بيستخدم أجهزة كثير يحاول أنه ياخد بريك كل 15 20 أو 30 دقيقة بالكثير، أنه يغمض عينه شوية مثلا كذا عشان عينه ترتاح. وبالتالي لأنه إحنا استخدامنا للأجهزة عموما

0: من 15 ل 20 مرة في الدقيقة، مع التركيز يقل لي 5 مرات، فبالتالي تتبخر الدموع بشكل أكبر.
1: طيب سؤال أيضا من أم فيصل من مكة، تقول عمري 48 سنة، استخدم دواء الغدة الدرقية ليفوثريكسين، أفكر أسوي تصحيح نظر، هل أدوية الغدة تؤثر على العملية ونتائجها؟
0: لا ما تأثر، بشرط أن تكون الغدة أمورها مستقرة وفحوصاتها سليمة بإذن الله.
1: طيب عبد الله من الرياض يقول سويت فيمتو سمايل قبل سنة، لاحظ بالليل هالات حول أنوار السيارات، هل هذا أيضا شيء طبيعي ويختفي مع الوقت أم يحتاج مراجعة للطبيب؟
0: يفضل أنه يراجع، عادة تحصل لفترة مؤقتة، ممكن 6 شهور سنة أقل أكثر، وبعد كذا تتحسن، إذا لسه منزعج منها ممكن يراجع الطبيب اللي عمل معه العملية.
1: طيب محمد من جدة يقول عاني من السكري من النوع الثاني، استخدم دواء الميتوفيرمين، هل أعتبر مرشح لعمليات تصحيح النظر؟
0: أنصح أنه إذا كان السكر التراكمي مستقر لفترة ممتازة ممكن يراجع الطبيب ويعمل له الفحوصات ويقرر إذا هو مؤهل لها أو لا، بس مهم انتظام السكر لفترة 6 شهور على الأقل قبل العملية.
1: طيب ناصر صباح الخير يقول استخدم قطرة جامفورت، هل يمكن إجراء الليزك وأنا أستخدم هذه القطرة؟
0: هذه القطرة عادة تستخدم للناس اللي عندهم ارتفاع في ضغط العين، مهم جدا انه اول حاجه انه الطبيب الاستشاري المتخصص في ضغط العين يقول انه الحاله هذه ما فيها مشكله انها تجري تعمل الاجراء، وعاده ممكن تحصل اذا كان الطبيب المعالج للماء الازرق شايف انه ما فيها مشكله باذن الله، يعني هي ما تمنع انه نعمل عمليه تصحيح النظر.
1: طيب عبد الله ايضا القصيم يقول انا صراحه اعاني من الجفاف من زمان واستخدم القطره لي اكثر من 25 سنه المرطبه، هل هذا الشيء يمنع من زرع العدسات مستقبلا؟
0: لا ما يمنع.
1: لا ما لا. طيب سارة من جدة تقول ألبس عدسات لاصقة منذ أكثر من 10 سنين، هل طول استخدام العدسات يؤثر على نتائج الليزك مستقبلا؟
0: ما يأثر، بس أنا نصيحتي إذا هي بتلبس العدسات لفترات طويلة وكذا تعمل العمليات التصحيح أسهل لها وأوفر لها على المدى الطويل كذا.
1: ممتاز. عندي
0: أكثر أمانا صراحة، لأنه بعض الناس اللي بيلبسوا العدسات من إذا أخلوا بالتعليمات تبعها بنشوف منها مضاعفات مرة خطيرة العدسات اللاصقة.
1: ريم كاتبة عاجل تقول يا ريت تسأل الدكتور قبل ما ينتهي البرنامج، تقول عندي روماتويد استخدم دواء ميثوتريكست، هل أمراض المناعة الذاتية تمنع عمليات تصحيح النظر؟
0: والله شوف الناس اللي عندهم أمراض المناعة الذاتية يعني مهم جدا يكون وضعهم جدا مستقر، لأنه مشكلة الناس هذول أنه يتأخر الشفاء فيما بعد العملية، خصوصا إذا كانت يعني حالتهم غير مستقر. فإحنا عادة لما بيجينا أحد زي كذا بنقول له روح للطبيب اللي بتتعالج معاه فيما يخص موضوع أمراض المناعة، وتأكد يجيب لي منه تقرير أنه وضعك مستقر وأمورك مستجيبة للعلاجات بشكل كويس، ساعتها نقدر نعمل لهم العملية.
1: طيب آخر سؤال من تركي يقول بعد عملية الفيمتو سمايل أصبحت أرى بشكل ممتاز نهارا، لك في الإضاءة الخافتة أشعر أن الرؤية أقل جودة، هل هذا متوقع وطبيعي؟
0: ما يفترض، بس يمكن هو بيحس الإحساس هذا، بس طالما بيشوف كويس النهار غالبا ما تتأثر الرؤية الليلية بسبب العملية.
1: دكتور وسيم امتعتنا جدا بالحديث اليوم عن هذا الموضوع، أشكرك جزيل الشكر. تضيف شيء قبل نختم معك دكتور؟
0: الله يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة وتحت أمركم أي وقت.
1: تسلم. إذن كان معنا دكتور وسيم عالم الرئيس التنفيذي لمركز إبصار التخصصي استشاري طب وجراحة العيون. وصلنا معكم مستمعينا نهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM، تقبلوا تحيات زميلي عبد الله الكعيد وتحياتي أنا محمد الزهران، يلقاكم على خير في أمان الله.
2: صحة ولياقة على جدة FM.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: صبح ومساء الآن على جدة اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس، حياكم الله في مشوارنا اليوم. أصدقائي في كل مكان، انطلق مشوارنا اليوم على مدار ساعتين، أكيد راح نكون معكم. صديقي اللي بتسمعني اللي ما حمل تطبيق الأولى، تقدر الآن تحمل تطبيق الأولى وتشاركنا وتتابعنا بالصوت والصورة عبر تطبيق سعودي راديو بلس. تقدر تحمل تطبيق سعودي راديو بلس من الجوجل بلاي والأبل ستور وتكون معنا بالصوت والصورة، كما تقدروا تشاركونا عبر التطبيق. أكيد مشوارنا على مدار ساعتين راح نكون معكم، نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم، نسمع رأيكم في كل المواضيع اللي راح نطرحها اليوم. اللي حاب يشاركنا طوال الساعتين على 012-647-7154 و 012-649-5154، كمان على الواتساب على الرقم 800-244-28-28. أرسل لي اسمك والمدينة، خلينا نصبح عليك على الواتساب. فيصل يسعد صباحك، أهلا وسهلا، أول واحد أرسل لنا يسعد صباحك يا فيصل. نورة يسعد صباحك يا أهلا وسهلا. أبو رواس يسعد صباحك يا حبيبي يا أهلا وسهلا. انطلق أكيد المشوار معكم، اللي حاب يرسل لنا على الواتساب مرة ثانية 800-244-28-28. هذه أجمل تحية من فريق العمل، من الإعداد والتقديم أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج طلال الخطيب.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار وخلينا نروح لموضوعنا اليوم. اليوم بنتكلم عن مقولة يمكن سمعناها كثير ومنتشرة بشكل كبير، الراحة أهم من الحب. أول ما نسمع كلمة حب غالبا بيروح تفكيرنا للعلاقات العاطفية، لكن إذا تأملنا أكثر راح نكتشف أن الحب موجود في جوانب كثير في حياتنا. يعني ممكن حب شخص، صديق، أفراد من عائلاتنا، ممكن حب وظيفة، ممكن حب تخصص معين، مدينة عشنا فيها سنوات، أو حتى حلم بنسعى أنه إحنا نحققه. لكن السؤال هنا، هل كل شيء نحبه يمنحنا الراحة؟ كثير من الناس يعني يتمسكوا بأشياء يحبوها رغم أنها تستنزفهم نفسياً. مع الوقت يبدأ الصراع الحقيقي مع هذا الموضوع بين القلب والعقل، هل أستمر لأني أحب هذا الشيء ولا أبتعد لأني ما عاد أنا مرتاح في هذا الموضوع؟ من هنا ظهرت المقولة الشهيرة، الراحة أهم من الحب. اللي يؤيد هذا أو هذه المقولة يشوف أن الحب وحده لا يكفي، لأنه الإنسان مهما كانت مشاعره قوية إذا عاش تحت ضغط مستمر أو توتر دائم أو استنزاف نفسي فمع الوقت راح يفقد قدرته على الاستمرار. يعني في العلاقات الإنسانية مثلا ممكن تحب شخص حب كبير جدا، لكن كثرة الخلافات أو الغيرة

أو سوء الفهم بتخلي العلاقة متعبة أكثر ما هي مريحة. وممكن يكون عندك صديق عزيز جدا لكن وجوده في حياتك صار مصدر للطاقة السلبية مثلا أو الضغط أو دائما هو شخص سلبي فتقرر الابتعاد عنه رغم هذه المحبة. كمان في الحياة العملية يعني ممكن يعشق الإنسان مهنته يحلم بها من سنوات طويلة لكن يتركها بسبب ضغط العمل أو تأثيرها على صحته النفسية. ممكن يحب شخص تخصصه الدراسي لكن يغيره لأنه ما عاد قادر يتحمل الضغوط المصاحبة لهذا التخصص مثلا. حتى المدن والأماكن يعني ممكن نحب مكان عشنا فيه أجمل ذكرياتنا لكن نختار الرحيل عنه بحث عن حياة أكثر هدوء واستقرار. يعني موظف عمله أو يستقيل من عمله أو يغير عمله لأنه الضغوط صارت أكبر من قدرته على التحمل. شخص يحب شريك حياته جدا لكن المشاكل اليومية المستمرة خلت العلاقات مرهقة نفسيا. صديق ممكن يبتعد عن أصدقائه اللي يحبهم ويفضلهم لأنه العلاقة صارت تستنزفه أكثر مما تسعده. كمان في المقابل في مين يشوف أنه الراحة مو دائما المعيار الصحيح يعني لأنه كل شيء جميل في الحياة يحتاج إلى صبر وتحمل ما في شيء سهل. النجاح يحتاج جهد، الدراسة فيها ضغوط، العلاقات تحتاج إلى تنازلات، كمان تربية الأبناء مسؤولية يومية. يعني بيقول لأصحاب هذا الرأي إذا تركنا كل شيء بمجرد شعورنا بالتعب مستحيل نوصل لأهدافنا وما راح نحافظ على علاقاتنا ولا نحقق أحلامنا. عشان كذا بيطرح سؤال مهم، هل الراحة المقصودة هنا هي راحة مؤقتة أو هروب من التحديات ولا راحة نفسية حقيقية تحافظ على كرامة الإنسان وصحته وتوازنه؟ اليوم نتكلم على هذا الموضوع. صديقي اللي بتسمعني، هل تشوف فعلا أنه الراحة أهم من الحب؟ أنه أنت ترتاح نفسيا أهم من الشيء اللي أنت تحبه سواء شخص، وظيفة، عمل، تخصص، إيش ما كان؟ ولا حتى لو ما كنت مرتاح نفسيا لكن ما تتنازل عن الأشياء اللي تحبها؟ راح نستقبل اتصالاتكم في هذا الموضوع على 012-647-7154 و 012-649-5154. كمان راح أقرأ كل المشاركات على الواتساب على الرقم 800-244-28-28. خلينا نروح لهذا الفاصل ومكملين المشوار في استقبال اتصالاتكم.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون. اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي بيتابعنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس، حياكم الله. مكملين المشوار معكم في موضوعنا اليوم عن المقولة اللي تقول الراحة أهم من الحب. أول ما نسمع كلمة الحب غالبا بيروح تفكيرنا للعلاقات العاطفية وغيرها، لكن إذا تأملنا أكثر راح نكتشف أن الحب موجود في جوانب كثير في حياتنا. ممكن نحب شخص، صديق، أفراد من العائلة، ممكن نحب وظيفة، تخصص دراسي، أو حتى مدينة عشنا فيها سنوات. هل الراحة أهم من الحب؟ كثير من الناس يترك الشيء اللي يحبه عشان الراحة النفسية، تتفق مع هذا الشيء أو لا؟ راح نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77-154 و 012-649-5154. معنا أول اتصال من باسم، حياك الله يا باسم، صباح الخير.
4: صباح النور يا مصطفى، وصباح النور للمخرج طلعت.
3: يسعد صباحك يا أهلاً وسهلاً.
4: الله يسلمك. قبل ما أجاوبك يا مصطفى ألفت وأنا قاعد أستنى تأليفة سريعة كذا.
3: قل لي التأليفة السريعة. شوف لو ما طلعت حلوة يا باسم.
4: لا أنا أتوقع تسجلها عندك في السوشيال ميديا.
3: طلعت شاعر ولا إيش قول؟
4: لا أنا شاطر في كل حاجة الحمد لله.
3: طيب تفضل.
4: عذابك حبيبي جروح، عذاب حبيبي جروح تقطع في قلبي، لكن عيون حبيبي مرهم لجروحي، وبسمة حبيبي.
3: أنت قاعد تألف الآن على الهواء صح؟
4: لا والله لأني قاعد أحفظ. وبسمة حبيبي علاج لجروحي، ونبضة حبيبي ونبضة قلب حبيبي أمان لقلبي وسلامتكم.
3: صح لسانك يا باسم. أهلا وسهلا. بما أنك تكلمت عن الحب يعني وألفت عن الحب، قل لي هل الشخص من المفترض إذا انضغط نفسيا ونفسيته ما كانت مرتاحة في أمور كثير يحبها في حياته يبتعد عنها ولا يتحمل هذه الضغوط؟
4: لا أنا بالنسبة لي أنا أتحملها، ما أبتعد. اللي أحبه يهمني أكثر من الراحة، حتى لو أتعذب، عرفت شلون؟ لأنه شيء أنا من داخلي أبغاه، عرفت شلون؟
3: يعني أنت مع الناس اللي تقول أنه ما في شيء بالسهل، كل شيء في الحياة نبغى نحصل عليه، سواء أشخاص أو وظيفة أو دراسة، لابد أنه فيها ضغط نفسي، فيها أمور كثير يعني.
4: هو شوف أنا والله أنا ضغط نفسي هذا أنا أشوفه كبيرة زيادة الكلمة. مو كل شيء تحبه لازم يتعبك، لا. شوف في أشياء بسيطة تحبها وتقدر تسويها وبعيد عن عملك، مثلا زي المواهب. في ناس تسوي لك مشاريع هو ما يعرف عنها شيء مثلا. لا أنا ضد الكلام هذا. المشروع أقل شيء لازم تكون تحبه وتفهم أقل شيء 50% منه، عشان ما تصير تحت رحمة العمالة.
3: هذا موضوع ثاني، لكن فكرة أنه الشخص
4: هو
3: يترك الشيء اللي يحبه علشان الضغط النفسي. في ناس توصل لمرحلة مثلا يقول أنا في وظيفة معينة، بعيد عن العلاقات كمان يعني، في وظيفة معينة راتبه عالي، ممكن يتنازل عن هذا الراتب العالي يروح مكان ثاني هو مرتاح فيه نفسيا براتب أقل شوي.
4: هو هذا شوف اللي يبغى يدور أنه يبعد عن أي شيء يتعبه، عرفت شلون؟ لأنه الراحة مو دائما تصنع شيء.
3: يا سلام.
4: الراحة مو دائما تصنع شيء، وإحنا لازم نكون حيين، الحي لازم يصنع.
3: جميل.
4: حتى لو بكلمة تقولها في مكان خلقت روح جديدة لشخص ثاني.
3: جميل يا باسم، الله يعطيك العافية، أنا شاكر مشاركتك.
4: حياك الله.
3: سهلا. طيب معنا أفراح، صباح الخير.
5: صباح الأنوار، هلا والله، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
3: الحمد لله، شخبارك؟
5: تمام الحمد لله.
3: مبدر اليوم، يسعد صباحك.
5: الله يعطيكم العافية.
3: أهلا وسهلا.
5: والله شوف، لا يعني أنا ماني مع المقولة صراحة، يعني طالما يعني حاجة يعني أنا أبغاها، وبغض النظر يعني عن إذا كانوا أشخاص مثلا يعني مكان أو مثلا تخصص أنا أحبه، طالما أواجه فيه صعوبات وفيه يعني عتبات وأشياء أنا قادر أني أصبر عشانه.
3: الصعوبات شيء، وأنه الواحد يكون مضغوط نفسيا في شيء معين لفترة طويلة شيء ثاني.
5: لا لا لا، شوف الضغط النفسي أنا معاك فيه، بس أنه يعني شيء أنا تعبانة عشانه وأنا أحبه وأنا كده حصبر عليه.
3: جميل يا أفراح، يعطيك العافية.
5: يهلا،
3: شكرا لك. امتنان يا امتنان، صباح الخير.
6: أهلين يا صباح السعادة عليك أستاذ مصطفى، كيفك؟
3: الحمد لله، أهلا وسهلا.
6: يا هلا بك. جسمة بالنسبة للموضوع الحلقة، شوف هي المقولة أحس أنه مرة صعبة للأمانة. فشوفي، ممكن الحب الحقيقي أهم من الراحة.
3: الحب الحقيقي أهم من الراحة، تتكلم عن العلاقات؟
6: أيوة، أنا الحب أتكلم عن العلاقات، يعني ما أتكلم عن الأشياء الثانية، يعني ولا مو موضوعكم كذا؟
3: صح، بس إحنا نتكلم إنه حتى لو في ضغط نفسي عالي في هذه العلاقة، الشخص يستمر عشان الحب؟
6: ممكن يستمر، بس بعدين النتيجة تعطي راحة. بس صدقني، شوف أوقات ممكن أقول لا، الراحة أهم من الحب، لأنه في الحب يكون فيه قلق وخوف وتعلق وتعب نفسي برضو. فأحس إنه المقولة مرة تحير.
3: جميل جميل.
6: بس نرجع يعني للراحة، أحس إنه هي برضو شيء مرة كويس لما يكون كذا مزاجك صافي، كان نفسيتك تكون مرتاحة.
3: قرار صعب إنه الشخص يقرر شيء، يترك شيء يفضله ويحبه علشان
6: مرة صعب، يعني ما
3: الضغط النفسي لأنه قرار صعب جدا يعني.
6: أيوة، لأنه أستاذ مصطفى في الحب الأشياء العاطفية دائما قلبنا هو اللي يمشي فينا، مو عقلنا.
3: صح،
6: ايوه.
3: جميل، امتنان، يعطيك العافيه، شكرا لمشاركتك.
6: ويكون سعيد عليكم. يا رب
3: عليك. اهلا وسهلا. طيب، اللي حاب يشاركنا اليوم على 012-64-77-154 و 012-649-5154 تقدر تشاركنا كمان عبر تطبيق سعودي راديو بلس، تقدر تكتب في التعليقات، وكمان تتابعنا بالصوت والصوره عبر تطبيق سعودي راديو بلس. كمان على الواتساب تقدر ترسلنا على الرقم 800 244 28 28.

0: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
1: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: سبورتزون بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
2: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت 6:00 مساء على جدة FM.

0: الخميس.
1: Have a nice weekend.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
4: صبح ومساء على جدة اف ام.
5: ومكملين المشوار معكم اصدقائي، اهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا في صبح ومساء، واهلا وسهلا بكل اللي بيتابعنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. تقدروا تشاركونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس، تكتبوا لنا في الرسائل وراح نقرا كل التعليقات. طيب خلينا نستقبل اتصالاتكم في موضوعنا اليوم. اليوم بنتكلم على مقولة الراحة أهم من الحب. هل تتفق مع هذه المقولة انه الشخص ممكن يترك شيء يحبه علشان الراحة النفسية؟ راح نستقبل اتصالاتكم أكيد على 012-647-7154 و 012-649-5154. طيب معنا محمود، حياك الله، صباح الخير. صباح الخير يا محمود.
6: صباح العافية والصحة أخوي مصطفى والأستاذ عبد الله، طاقم البرنامج والمستمع الكريم.
5: أهلا وسهلا، يسعد صباحك.
6: صباحك
5: تفضل يا محمود، تتفق مع المقولة؟
6: والله أنا ما تبعت.
5: طيب نتكلم على مقولة الراحة أهم من الحب، يعني الشخص يترك شيء يحبه، وظيفة، شخص، إيش ما كان، عشان هذا الموضوع أرهق ونفسيا بشكل كبير، تتفق مع هذا الشيء ولا لا؟
6: والله أخي كل واحد له فلسفة بالحياة، شايف؟ يمكن أنا كثير يمشون مع المقولة هذه. والله أنا أشوف الراحة أحسن، نعم بشك، لكن الحدود يا أخوي الكريم، يعني كل شيء له حد في

0: هذه الأمور، لا يعني ما نأخذها بقياس على كل الـ يعني الـ الأمور هذه.
1: طيب جميل يا محمود، يعطيك العافية، شكرا لك.
0: لا لا ما طب ما قلت شيء أنا
1: حلا. طيب تفضل بشكل سريع.
0: فيعني أحيانا أنا بريح بالي بالموضوع، أشوف إنه صعب المنال، فهمتني؟ فأترك الشهادة، ما هو لي الشهادة، أنا أمشي مع الشيء اللي يتواءم مع طموحاتي ومع رغباتي يا أخوي الكريم. فإن أنا أتعلق بشيء وأنا في الأخير أعرف لن أتحصل عليه، فمن البداية يعني أقول الشيء هذا.
1: محمود كذا بتتكلم في موضوع ثاني، مو موضوعنا اللي احنا بنتكلم فيه اليوم، بنتكلم على فكرة اني اترك شيء مريح، شيء احبه علشان الراحة. شخص موظف في مكان معين مثلا يترك وظيفته علشان راحته النفسية، يروح لوظيفة ثانية ممكن تكون براتب اقل او بمنصب اقل لكن يرتاح نفسيا فيها اكثر.
0: هو صحيح، يعني احنا قلت لك اترك الشيء هذا اللي اشوف انه انا قد ألاقي في متاعب، لكن أروح للشيء اللي أنا أرغبه عشان

0: طلع فيه في مواهبي وكل شيء المكنون فيه. ف يعني كثير ناس تلاقيه في عمل هو ما يرتاح فيه لكن يقول لك يلا مشي. لا انت لازم تتعامل مع شيء انت ترغب وتحبه عشان يكون لك ظهور ولك في نفس الوقت يكون لك بصمه في هذا العمل.
1: جميل.
0: لكن استمر في شيء وانا مالي ماني ما اجد نفسي فيه يعني هذه صعبه اخويا الكريم.
1: جميل يا محمود، شكرا لمشاركتك، الله يعطيك العافيه. طيب معنا كمان اتصال. الو مرحبا، عبد العزيز معنا، صباح الخير.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
2: كيف حالك يا سيد الناس؟
1: الحمد لله، شو اخبارك يا عبد العزيز؟
2: الله يسلمك.
1: اهلا وسهلا، قل لي رايك ابو ريان، تتفق مع مقوله الراحه اهم من الحب؟
2: اهم من الحب؟
1: يعني مثلا تترك شيء تحبه علشان الراحه النفسيه، شخص كان مكان وظيفه اللي يكون.
2: ايوه هو الواحد اذا احب حاجه وبعدين خاف انه يفقد هذه الحاجه الا اذا عمل يعني جنب عنها شويتين ما في اي مشكله. كمثال يعني مثلا انا زعلت مع ام ريان شايف، وانا طبعا احبها واعزها وزي كذا، لكن في
1: سلام ابو ريان ان شاء الله تكون تسمعك.
2: لا نايمة.
1: نسجل لها المقطع.
2: الله يديك العافية. أنا يعني لو يعني أتجنبت هذه يعني الحاجة اللي أنا يعني هي تزعلها بعدت عنها لفترة ما هي مشكلة، حتى لو كنت أنا أحب هذه الحاجة، لكن في نفس الوقت أنا ضامن الأولى. يعني إذن لما أنا إذا حبيت حاجة وأبغى أسيبها بس على أساس إني أتمسك بها طبعا ما في أي مشكلة.
1: أنا أتكلم على الراحة النفسية. أيوة. يعني مثلا شخص ما هو مرتاح نفسيا أبدا في وظيفته، لكن هذه الوظيفة راتبها كويس، ممكن يكون عمل يحبه، لكن ممكن يتركه علشان الراحة النفسية.
2: لا أنا ما أنا ضد هذه المقولة، خلينا أنا في الوظيفة وإلين أنا يعني نفسي يعني ترغبها واجلس مكان، لانه ممكن انا اروح في محل ثاني نفس المشكله بتصير، يعني ما سوينا ولا اي حاجه. فالواحد يعني يقول لك من صبر وتأنى نال ما تمنى، لكن لما انا كل شوي ليه؟ لانه حيعتاد لا هذه الوظيفه ما تصلح، اذا انا ابغى اروح الثانيه لان انا
1: تشوف انه هذا هروب يعني.
2: طبعا ايوه. واجه المشكله، شوف ايش الخطا ممكن منك انت، ممكن من الشخص الثاني من نفس الوظيفه، حاول انك يعني توفق بين الاثنين وباذن الله تمشي الحياه. هي ما في، وهو هذا حلاوه العمل اللي انت تعمله، لو ما في الاول شويه كده يعني مطبات دروبات ما حيطلع له اي طعم. فاذا الواحد انا بقول لكل خلك في مكانك ولا تروح الا للشديد القوي، خلاص ما عاد في بعد كده الا البتر البعيد عنك، اتركها وتوكل على الله.
1: جميل يا بريان، الله يعطيك العافيه، شكرا لك. حاب تواصل معنا على 012-6477-154 و012-6499-5154. خلينا نشوف رساله وصلتني على الواتساب جميله جدا من موسى الجهني، يعني والله سعيد بهذه الرساله. يقول انا عاشق للاذاعه، أهواها شغفا لا يخبو، أحب الإعلام بكل مجالاته وموجات الأثير، خاصة لأنه لها مكانة في قلبي، حتى لو كنت مرهق لن أتنازل عن هذا الشغف أبدا. أما باقي الأمور فممكن التنازل عنها، سواء كان حبيب أو علاقات أو أي شيء آخر. أما الإعلام سواء كانت إذاعة أو تلفزيون أو منبر فلن أفرط فيه أبدا حتى لو كنت مرهق. موسى الجهني، يعطيك العافية، شكرا لمتابعتك وسعيدين أكيد بمتابعتك ومشاركتك، شكرا لك. طيب أرقام التواصل 012-6477-154 و012-6499-5154.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام،
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار معكم في موضوعنا اليوم عن مقولة الراحة أهم من الحب. أول ما نسمع كلمة الحب غالبا بيروح تفكيرنا للعلاقات العاطفية، لكن إذا تأملنا أكثر نكتشف أن الحب موجود في جوانب كثير في حياتنا. ممكن نحب شخص أو صديق أو أفراد من عائلاتنا، ممكن نحب وظيفة أو تخصص دراسي أو مدينة عشنا فيها سنوات، أو حتى حلم كنا نسعى أنه إحنا نحققه. لكن السؤال هنا، هل كل شيء إحنا نحبه ونفضله بيمنحنا الراحة؟ كثير من الناس يمكن بيتمسكوا بأشياء يحبوها رغم أنها تستنزفهم نفسيا. مع الوقت يبدأ الصراع الحقيقي بين القلب والعقل، هل أستمر لأني أحب ولا أبتعد لأني ما عاد صرت مرتاح في هذا الموضوع؟ من هنا يمكن ظهرت المقولة اللي دائما عن النقاش حولها، الراحة أهم من الحب. اللي يأيدوا هذه المقولة يشوفوا أن الحب وحده ما يكفي، يعني لأنه الإنسان مهما كانت مشاعره قوية إذا عاش تحت ضغط مستمر أو توتر دائم أو استنزاف نفسي ممكن يبدأ يفقد قدرته على الاستمرار. في العلاقات الإنسانية مثلا ممكن تحب شخص حب كبير جدا، لكن كثرة الخلافات والغيرة وسوء الفهم ممكن تجعل هذه العلاقة متعبة أكثر ما هي علاقة مريحة. ممكن يكون عندك صديق عزيز جدا، لكن وجوده في حياتك صار مصدر للطاقة السلبية، الضغط النفسي، فتقرر الابتعاد عنه رغم المحبة الكبيرة. في الحياة العملية كمان ممكن يعشق الإنسان مهنته اللي كان يحلم بها من سنوات طويلة، لكن يتركها بسبب ضغط العمل أو تأثيرها على صحته النفسية أو على حياته الشخصية. ممكن يحب شخص تخصصه الدراسي لكن يغيره لأنه ما عاد قادر يتحمل الضغوط النفسية اللي فيه. حتى المدن والأماكن، يعني ممكن نحب مكان عشان عشنا فيه سنوات طويلة وعندنا ذكريات فيه، لكن نختار الرحيل نبحث عن حياة أكثر هدوء أو أكثر استقرار. يعني كثير أمثلة في هذا الموضوع، لكن اليوم حاب أسمع رأيكم. هل هذه المقولة صح؟ الراحة أهم من الحب؟ هل الشخص ممكن يختار أو يبدي راحته النفسية عن الأشياء اللي يحبها؟ هذا هو التصرف السليم؟ ولا أنت مع الرأي الثاني اللي يقول ما في شيء بالساهل وما في شيء، ما في ضغط نفسي؟ أكيد راح نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154. كمان راح أقرأ كل الرسائل على تطبيق سعودي راديو بلس، تقدروا ترسلوا لنا في التعليقات أو كمان على الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: صبح مساء على جدة FM.
4: صديقي اللي بتسمعني مكملين معك المشوار، يا أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا عبر تطبيق سعودي راديو بلس، كل اللي بيسمعونا في السيارات يا أهلا وسهلا بيكم في ساعتنا الثانية من صبح ومساء. رحب بيكم من جديد، فريق العمل من الإعداد والتقديم أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج مناهل دحمة. طيب مكملين مشوارنا اليوم في حديثنا عن المقولة اللي تقول الراحة أهم من الحب، يعني كثير ناس تترك أشياء تحبها علشان الراحة النفسية. هل تتفق مع هذه المقولة أو مع هذا التصرف أو لا؟ تشوف أنه الحياة لابد أنه تمر عليها أمور فيها ضغوط نفسية، فيها أشياء كثير، وأنه لو استمرينا بهذا المبدأ ممكن نخسر الشيء الكثير. نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154. يلا معنا عمار، حياك الله يا عمار. صباح الخير.
5: صباح النور يا اهلا.
4: تتفق مع المقوله؟
5: شوف المقوله انا اقول لك اذا كان في الراحه راح تحصل الحب، سواء في العمل او في شخص او في اي شيء. اذا كنت في عمل مرتاح فيه حتحب العمل، اذا كنت مع شخص مرتاح معه راح تحصل الحب برضه.
4: يعني انت مع المقوله انه الشخص ممكن يترك شيء يحبه ويروح في لشيء ثاني اكثر راحة نفسية وراح يجد فيه الحب؟
5: الراحة اهم
4: حتى في العلاقات.
5: اي انا قلت لك اذا كنت مع شخص مرتاح معه هتحصل الحب منه وحتعطيه الحب برضه.
4: يا سلام، وجهة نظر يا عمار، يعطيك العافية. شكرا لك.
5: الله يعافيك يا اهلا.
4: طيب معنا فهيدة، حياك الله فهيدة.
6: هلا، صباح المساء النور يسعدك استاذ مصطفى ومناهل دحمان وكل من يسمعنا خميسكم وليد.
4: يسعد مساك يا اهلا وسهلا، تفضلي فهيدة.
6: لا والله انا مع الراحه النفسيه، يعني مع المقوله
4: مع الراحه النفسيه تترك الشيء اللي تحبيه.
6: ايوه، يعني اذا شيء يتعبني يعني وش استفيد؟ يعني اذا شيء انا احبه ويتعبني.
4: ايش اكثر ايش اكثر شيء تحبيه يا فهيدة؟
6: عايل
4: بحائل. طيب لو مثلا في حائل صار عندك جيران سببوا لك ضغط نفسي او ايش ما كان سبب لك ضغط نفسي، وشفتي انه في مدينه ثانيه ممكن تروحي فيها افضل او راح ترتاحي نفسيا فيها، تتنازلي ولا لا؟
6: ما تنازل، حائل
4: على
6: خط
4: احمر. يا سلام يا سلام، تحيه ليك، تحيه لها الحائل.
6: أيوة الأمور الثانية لا والله، يعني الرأي كذا من الصراحة، لا والله الراحة النفسية أهم شيء يحبه، يعني إذا يعني يحب الشيء هذا سواء شخص أو أي شيء يحبه ويتعبني نفسيا، وين الفائدة يعني؟ شو فيه؟
4: جميل يا فهيدة، يعطيك العافية.
6: شكرا لله.
4: أهلا وسهلا. طيب قبل الفاصل خلينا نأخذ محمد، حياك الله.
7: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
7: أخباركم؟
4: الحمد لله، شو أخبارك؟
7: والله تمام.
4: قل لي رأيك، تتفق مع المقولة محمد؟
7: إيه، أهم شيء الراحة، أهم شيء مرتاح.
4: الكلام سهل، لكن لما يجي الواحد عند شيء يحبه فعلا، حتى في المقتنيات، سيارة عندك أنت تحبها جدا لكن خراباتها كثير،
7: والله عاد وش نسوي؟ نحاول أننا نتأقلم معها. يعني أهم شيء الإنسان يكون مرتاح.
4: يعني تتنازل عن الحب مقابل الراحة؟
7: ممكن في حالات كثيرة ممكن.
4: طيب جميل يا محمد، يعطيك العافية. والله أنا استغربت من الإجابات كثير اللي وصلتنا، توقعت إنه لا العكس يعني، لكن إجابات متفاوتة كثير. اختار الراحة النفسية يعني، يمكن اتصال أو اتصالين اللي قالوا إنه ما في شيء في راحة مطلقة كذا، أو ما في ضغط نفسي في بعض الأمور، حتى في العلاقات، حتى في الوظائف، حتى في الدراسة، في أمور كثير في حياتنا فيها ضغط نفسي وممكن يكون جهد عالي، لكن هي هذه الحياة يعني. في كثير من الأحيان ما في شيء في راحة مطلقة يعني. أكيد راح نستقبل اتصالاتكم في هذا الموضوع على 012-647-7154 و 012-649-5154.

0: على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.
6: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
7: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM.
8: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
0: جدة FM على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا في صبح ومساء. مكملين المشوار معكم، خلينا نروح لدراسة في علم النفس الأسري والتنمية البشرية. في أبحاث منشورة حول أهمية الروتين العائلي وتأثيره على الاستقرار النفسي. ليش تحتاج الأسرة إلى الروتين أكثر مما نعتقد؟ يعني كثير من الأسر بتعيش يوميا بشكل عشوائي، يعني مواعيد نوم تختلف يوميا، الوجبات ممكن ما يجتمع عليها أفراد الأسرة، الوقت المشترك صار محدود جدا بسبب العمل والدراسة والأجهزة الذكية. وممكن نظن البعض أنه هذه أمور بسيطة، لكن مع الوقت تؤثر على الترابط الأسري والشعور بالاستقرار داخل المنزل. طيب إيش يقول العلم في هذا الموضوع؟ تشير الدراسات أنه وجود روتين أسري واضح بيمنح أفراد الأسرة شعور بالأمان النفسي، لأنه الدماغ بطبيعته يميل إلى التوقع والتنظيم. لما يعرف الفرد إيش اللي راح يصير ومتى راح يصير، بتقل مستويات التوتر والقلق ويزداد الشعور بالاستقرار. وهنا ما يقصد يعني بالروتين أنه الحياة صارمة أو المملة، لكن وجود عادات أسرية ثابتة زي الوجبة تناولها معا يوميا، وقت للحوار، مواعيد للنوم، يعني مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ، هذه تساعد بشكل كبير. الأسباب اللي تخلي الروتين يختفي: تسارع نمط الحياة وكثرة الالتزامات، أكيد اختلاف جداول العمل والدراسة بين أفراد الأسرة، الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية، والاعتماد كمان على الوجبات السريعة والمتفرقة، والاعتقاد أن الروتين كمان ممكن يقيد الحرية الشخصية. طيب إيش النتائج المترتبة على غياب الروتين؟ أول شيء ضعف التواصل اليومي بين أفراد الأسرة، زيادة الشعور بالفوضى والضغط النفسي، راح تواجه كمان صعوبة في متابعة الأبناء واحتياجاتهم، تراجع الإحساس بالانتماء الأسري، وزيادة الخلافات الناتجة عن سوء التنظيم. والدراسات قالت بعض الحلول، يعني زي تحديد وقت يومي أو أسبوعي ثابت يجتمع فيه جميع أفراد الأسرة، المحافظة قدر الإمكان على مواعيد نوم منتظمة، تخصيص وقت للحوار بعيد عن الأجهزة، كمان وضع بعض العادات الأسرية البسيطة والثابتة، وإشراك جميع أفراد الأسرة في التخطيط للأنشطة العائلية. يمكن الأسرة ما تحتاج لأنشطة مكلفة أو برامج معقدة عشان تكون مترابطة، لكن تحتاج إلى عادات صغيرة تتكرر باستمرار. العلاقات القوية غالباً ما تبنى بالمواقف الكبيرة فقط، لكن بالتفاصيل اليومية البسيطة اللي تتكرر مع الزمن. الغريب أنه كثير من الناس ممكن يربطوا السعادة الأسرية بالأحداث الكبيرة، لكن الدراسات تقول أنه أكثر ما اللي يرسخ الترابط الأسري هي الأمور البسيطة المتكررة، جلسة عائلية قصيرة، وجبة مشتركة، أو حتى حديث يومي حتى لو كان لوقت قصير. هذه التفاصيل الصغيرة ممكن تكون عادية أو شكلها عادي، لكن مع الوقت بتصنع ذكريات وشعور بالاستقرار لا يقدر.

درب ثمن. يعني هذه كانت الدراسة عن الروتين الأسري وفوائد وأهمية الروتين العائلي وتأثيره على الاستقرار النفسي. نروح لفاصل أصدقائي، مكملين المشوار معكم، لا تروح بعيد.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق.
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة. معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: صبح مساء على جدة FM.
4: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار معكم في موضوعنا اليوم عن مقولة الراحة أهم من الحب. سمعنا مشاركاتكم وآرائكم في هذا الموضوع، لكن خلينا نشوف الموضوع بشكل علمي أكثر. الدراسات العلمية إيش قالت في هذا الموضوع؟ في دراسات في علم النفس أنه الإنسان يحتاج إلى حاجتين أساسية في علاقاته: الارتباط العاطفي والأمان النفسي. الارتباط العاطفي هو الشيء اللي نسميه غالبا الحب أو التعلق، أما الأمان النفسي هو الشعور بالطمأنينة والاحترام والاستقرار وعدم الخوف من الأذى النفسي. المشكلة أنه هذه الحاجتين ما بيجتمعوا دائما، يعني ممكن يحب الإنسان شخص أو مكان أو وظيفة لكن ما يشعر بالراحة أو الأمان فيها، وهنا يبدأ الصراع الداخلي اللي يصف العلماء بالتنافر العاطفي، وهو حالة بيعيش فيها الفرد بين مشاعره ورغبته في حماية نفسه نفسيا. كمان وجدت أبحاث في علم النفس الإيجابي أنه جودة العلاقات ما بتعتمد على قوة المشاعر فقط، لكن بتعتمد كمان على مستوى الراحة النفسية والدعم المتبادل والشعور بالتقدير والاحترام. العلاقة اللي تحتوي على حب كبير لكن مليانة بالتوتر المستمر تكون أكثر عرضة للانهيار من علاقة يعني مشاعر أقل لكن أكثر استقرار وطمأنينة. كمان تشير الدراسات أنه التوتر المزمن الناتج عن العلاقات المرهقة يؤثر على النوم والتركيز والمزاج والصحة الجسدية، عشان كذا بيميل بعض الأشخاص في مرحلة معينة إلى اختيار ما يحافظ على توازنهم النفسي حتى لو كان الثمن الابتعاد عن شيء يحبه. طيب ليش بيصعب اتخاذ هذا القرار؟ لأنه الدماغ ما بيتعامل مع الحب كفكرة فقط، لكن كارتباط عاطفي عميق تشكل عبر الذكريات والمواقف والمشاعر. عشان كده ممكن يعرف الإنسان أنه الابتعاد هو الخيار الأفضل لي، لكن يحتاج وقت طويل عشان تتوافق مشاعره مع قناعاته العقلية. الخلاصة العلمية في هذا الموضوع، العلم ما بيقول أنه الراحة أهم من الحب ولا يقول أنه الحب أهم من الراحة، لكن يؤكد أنه العلاقات والاختيارات الأكثر استدامة هي اللي تجمع بين الاثنين. الحب بدون راحة ممكن يتحول لاستنزاف، والراحة بدون أي مشاعر أو ارتباط ممكن تتحول إلى فراغ. طب يمكن بعد المشاركات اللي سمعناها اليوم نلاحظ أنه الناس تختلف في تعريفها للحب والراحة. أغلب الدراسات تتفق على نقطة مهمة جدا: الإنسان بيستطيع أنه يعيش فترة بالحب فقط ويستطيع أنه يعيش فترة بالراحة فقط، لكن الاستمرار الحقيقي غالبا يحتاج الاثنين مع بعض. الحب يعطي الحياة معنى، الراحة تعطيها استقرار، ولما يجتمع المعنى مع الاستقرار تكون العلاقة أو الوظيفة أو حتى الحلم أكثر قدرة على الاستمرار مع الزمن. هذا يعني ببساطة الموضوع العلمي أو الدراسات العلمية في الموضوع اللي اتكلمنا فيه اليوم، ليش يختار الإنسان الراحة النفسية على الرغم من وجود الحب. هنروح لفاصل أصدقائي، مكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة اف ام.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: أصدقائي مكملين معكم المشوار، يا أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. يمكن وصلنا للدقائق الأخيرة من حلقة اليوم، لكن خلينا نذكركم بأبرز المواضيع اللي تكلمنا فيها. تكلمنا عن مقولة الراحة أهم من الحب. سمعنا مشاركاتكم، يمكن بعد المشاركات اللي سمعناها نلاحظ أن الناس تختلف في تعريفها للحب والراحة، لكن أغلب الدراسات تتفق على نقطة مهمة جدا، أنه الإنسان يستطيع أنه يعيش فترة بالحب فقط ويستطيع أنه يعيش فترة بالراحة فقط، لكن الاستمرار الحقيقي غالبا يحتاج الاثنين مع بعض. هذا كان موضوعنا، شكرا لاتصالاتكم ومشاركاتكم في هذا الموضوع. تكلمنا كمان حول أهمية الروتين العائلي وتأثيره على الاستقرار النفسي، وليش تحتاج الأسرة الروتين أكثر مما نعتقد. شكرا لكل اللي تواصلوا معنا اللي تفاعلوا معنا، يعطيكم ألف عافية. وأخيرا ويكند سعيد على الجميع، استمتعوا بالويكند، اليوم خميس يا جماعة، إن شاء الله يكون خميس سعيد على الجميع. بكذا نكون أصدقائي وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء، ونلقاكم أكيد غدا أو يوم الأحد في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. لا تنسوا تحميل تطبيق سعودي راديو بلس، تقدروا تتابعونا بالصوت والصورة وتتفاعلوا معنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. كونوا بخير، وهذه أجمل تحية من فريق العمل. من الإعداد والتقديم كنت معكم أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج مناهل دحمان. إلى اللقاء.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: ريادة الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا فيكم من كل مكان وكل تابعونا الآن عبر أثير إذاعة جدة اف ام. أهلا فيكم في برنامجكم الأسبوعي ريادة. طبعا في هذا البرنامج راح نحاول نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونفتح أبواب الأفكار والإبداعات ونعرفكم على قصص النجاح السعودية اللي بدأت بفكرة بسيطة وتحولت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. فإذا كان عندك حل مشروع أو فكرة تنتظر التنفيذ أو حتى عندكم سؤال عن كيف تبدأوا، فبرنامج ريادة أكيد هو المكان المناسب لكم. أحييكم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. طبعا قبل ما نروح للفاصل أحب أذكركم بأرقام التواصل على 012-647-7154 و 012-649-5154 وأخيرا 012-647-8544. واللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معنا في البرنامج أكيد ممكن يعلق تحت تغريدة البرنامج على صفحة إذاعة جدة على منصة إكس تويتر سابقا @jeddah_radio أو في صفحتي الخاصة @dalalkhayat. كمان ممكن تتواصلوا معنا على واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-28-28. وأكيد لا تنسوا تحملوا تطبيق الإذاعات السعودية Saudi Radio Plus لمتابعة برنامج ريادة وكافة برامج إذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: من جديد في برنامج ريادة على جدة اف ام. اليوم موضوعنا جدا مهم وهو ريادة الأعمال السياحية في المملكة العربية السعودية. طبعا بتشهد ريادة الأعمال السياحية في المملكة العربية السعودية طفرة غير مسبوقة مدعومة بمستهدفات رؤية 2030، حيث تجاوزت المساهمة الاقتصادية للقطاع فوق 178 مليار دولار. بيتيح هذا التوسع فرص هائلة للشركات الناشئة في مجالات التقنية السياحية، الضيافة، السياحة البيئية والمغامرات. كل هذا طبعا مستفيدة من مبادرات وبرامج الدعم الحكومية. ولو حنتحدث عن أبرز مقومات ريادة الأعمال السياحية، فأولها حاضنات ومسرعات الأعمال. طبعاً بتتوفر برامج متخصصة مثل مسرعة السياحة اللي بتدعم الابتكار وتمكن مزودي الخدمات، بالإضافة لسلسلة الهاكاثونات السياحية اللي بتنظمها الوزارة لتعزيز المشاريع الريادية. اثنين، مشروع رواد السياحة، وهو برنامج تدريبي أطلقته وزارة السياحة لدعم وتطوير رواد الأعمال وتنمية رأس المال البشري. ثلاثة، صندوق التنمية السياحي اللي بيهدف لدعم المستثمرين ورواد الأعمال عبر تقديم حلول تمويلية لتسهيل إقامة المشاريع. أربعة وأخيراً، الاستراتيجية الرقمية، طبعاً أطلقت لتبني نماذج الأعمال الرقمية الحديثة اللي بترفع مستوى الطلب وتحسن تجربة الزوار. وبالنسبة لفرص العمل والاستثمار للشركات الناشئة، إيش هي؟ طبعاً أول حاجة التقنية وحلول السافر أو الترافل تك، طبعاً تطوير تطبيقات لحجوزات الوجهات، إدارة الفعاليات، تسهيل رحلات السائحين، كلها بتندرج تحتها. اثنين، السياحة البيئية والريفية، منها الاستثمار في المواقع التاريخية والقرى الريفية وإنشاء المخيمات البيئية الفاخرة اللي بتلبي الطلب المتزايد على السياحة التجريبية. ثلاثة، تنظيم الرحلات والمغامرات، منها تصميم تجارب فريدة بتشمل رحلات الهايكينج في الجبال، استكشاف المناطق الصحراوية خاصة مع وجود مشاريع ضخمة مثل العلا ونيوم ومشروع البحر الأحمر، وأكيد كذلك وجود المرشدين والمرشدات السياحيين، وهو اللي احنا راح نتحدث عنه أكثر اليوم. وطبعا في الأخير نتكلم عن الموارد الداعمة للبدء. طبعا ممكن احنا نستفيد من البرامج الحكومية والمنصات التالية لاستكشاف فرص التمويل والتوجيه، مثل منصة التنمية السياحية، وهذا طبعا للإطلاع على برامج الهاكاثون ومبادرات تنمية الأعمال، وكمان الهيئة السعودية للسياحة حتى نوصل للبيانات للأداء السياحي ودراسة السوق وأعداد السياح. طبعا مستمعين الكرام، مع ضيف حلقتنا اليوم راح نتكلم بتفصيل أكثر عن موضوع ريادة الأعمال السياحية في المملكة العربية السعودية. ضيفنا هو مدرب في كلية السياحة والفندقة بالطائف، مدرب قسم الضيافة، معتمد من الجمعية الأمريكية للفنادق والإيواء بالكلية التقنية للسياحة والفندقة بالطائف. نرحب بضيفنا الأستاذ محمد أحمد علولي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، نورتنا في برنامج ريادة على جدة اف ام.
1: يا أهلا وسهلا فيك أستاذ لاز، شاكر لكم هذه الاستضافة، وبإذن الله يكون حوار ممتع وشيق معكم
0: بإذن الله تعالى. طبعا إحنا من يوم نتكلم عن السياحة كل الناس يعني بتنبسط. خلينا نتكلم عن يعني محورنا الرئيسي عن قطاع السياحة وفقا لرؤية المملكة 2030. سؤالنا الأول ليك اليوم، حضرتك كيف بتشوف أهمية قطاع السياحة في الاقتصاد السعودي؟
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سيد دلال، قطاع السياحة وفقا لرؤية المملكة 2030، اليوم احنا كلنا نلاحظ التطور والنهضة هذه الغير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية، ابتداء من نهاية 2016 منذ انطلاق الرؤية إلى الآن، ولله الحمد طبعا حققنا مستهدفات كبيرة جدا، بعضها حققناها ولله الحمد تم رفع المستهدفات والمؤشرات حتى قبل وصولا إلى 2030. يعني مثلا لو نأخذ مثال بسيط اللي هو أعداد السياح، حاليا نحن حققنا ولله الحمد أكثر من 123 مليون سائح محلي وخارجي طبعا، وكان المستهدف أنه فقط 100 مليون.
0: ما شاء الله.
1: الآن المستهدف يعني رفعناه إلى أو بقيادة وزارة السياحة إلى 150 مليون سائح بحلول 2030، بالإضافة إلى الحراك الاقتصادي الكبير جدا. بأنه يعني

0: صناعة السياحة تشمل قطاعات كثيرة جدا، ليس فقط يعني إذا واحد قلت لي واحد مثلا قطاع السياحة يقول لك يعني فقط فنادق ولا مثلا فقط الشركات السياحية، لا القطاع كبير جدا.
1: نعم.
0: يوجد خدمات مباشرة وخدمات أيضا غير مباشرة. فعندنا المستهدف اللي راح بإذن الله يعني يصب في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية حاليا نحن عند 5%، المستهدف إلى 10% بحول الله من إجمالي الإيرادات في المملكة أو الناتج المحلي الإجمالي
1: بإذن الله. طيب كيف انعكست رؤية 2030 على نمو التدريب في المجالات السياحية؟
0: لا شك مع زيادة أعداد السياح يعني ومع انطلاق أيضا التأشيرة السياحية وفتح أبواب المملكة للعالم، إحنا نحتاج لمورد بشري، نحتاج لمورد بشري حتى يقدم الخدمات السياحية بجميع قطاعات السياحة. فبالتالي قمنا أو قامت يعني وزارة التعليم ممثلة بالجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني باستحداث تخصصات نوعية، منها طبعا تخصصات إدارة الفنادق، منها تخصصات إنتاج الطعام وإدارة الفعاليات والإرشاد السياحي. هذه كلها تخصصات تخدم السياحة وتخدم جميع قطاعات السياحة، حتى إحنا يعني زي ما ذكر معالي وزير السياحة إنه أنت إذا سافرت إلى أي دولة أجنبية أنت بتشوف أجنبي بيخدمك، أو إذا رحت أو إذا رحت فندق بتحصل كل اللي بيخدموك أجانب ما هم من أهل البلد. فإحنا هذه ركيزة أساسية من مستهدفات السياحة إنه إحنا نقدم خدمة أصيلة بأيدي شباب وشابات الوطن.
1: نعم. طيب كيف تشوف مستقبل السياحة في منطقة مكة المكرمة بشكل محدد؟
0: منطقة مكة المكرمة حقيقة هي ليست حديثة عهد بالسياحة. مكة شرفها الله بقبلة المسلمين بالحرم المكي، يعني نستقبل إحنا المعتمرين من أكثر من 1450 سنة في مكة المكرمة.
1: نعم.
0: المعتمر يتميز ما يتميز به السائح، يستخدم جميع الأنماط اللي يعني يحتاجها السائح لأنه يقضي الأيام في الوجهة السياحية. يعني مثلا المعتمر يوصل عندي هو نزل استخدم أول حاجة الطيارة، نزل إلى المطار راح يستخدم الفنادق أو الإيواء، بعد كذا راح يستخدم المواصلات، راح يستخدم عندي يمكن يزور أماكن سياحية داخل الوجهة.
1: نعم.
0: الآن إحنا يعني مفهوم العمرة تغير عندنا بشكل كبير. سابقا كانت تأشيرة العمرة فقط تمنح للمعتمر أن يزور مكة والمدينة، حاليا تأشيرة العمرة تسمح للمعتمر اللي يحمل التأشيرة أنه يزور مختلف مناطق المملكة. وهذه فرصة، نعم هذه فرصة جدا كبيرة إنه إحنا نستهدف المعتمرين إنه يزور الأماكن القريبة من مكة أو المدينة، أو حتى لو كان في جدول وأيام إضافية ممكن يزور الجنوب، ممكن يزور الشمال، ممكن يزور الرياض. فهذه يعني فرصة نستغلها ونغتنمها بما إنه لدينا يعني
1: المجال.
0: نعم بالضبط، إنه المعتمرين هم جايين على مكة، لا إحنا بعد كذا المعتمر اللي يكون عنده أيام إضافية ممكن يزور. يعني حاليا نحن لو نشوف في منطقة الطائف مثلا بنحصل يوميا أكثر من يعني 20-30 باص من المعتمرين بيطلع بيأخذ جولة سياحية في منطقة الطائف بحكم قربها من مكة المكرمة.
1: جميل. طب إيش بيعني لكم أن تكون المملكة العربية السعودية اليوم من أسرع الوجهات السياحية نموا؟
0: المملكة العربية السعودية والله الحمد طبعا هي المركز الأول في العالم من حيث النمو السياحي بنسبة 252% في النمو السياحي والإيرادات. الفرصة هذه طبعا لازم يعني أن يعني نستغلها، خصوصا الشباب والشابات. وإذا كان طبعا نسأل دلال موضوع الحلقة عن ريادة الأعمال، فيعني لدينا مئات الأفكار والمشاريع. الآن السعودية تضع نفسها على خارطة السياحة العالمية، احنا مركزنا الآن ترتيبا في العالم رقم 14 في الوجهات العالمية
1: ما شاء الله
0: والله الحمد. نعم زي ما قلنا احنا استقبلنا اكثر من 123 مليون سائح، طبعا منهم السائح الوافد اللي هو السائح اللي جاي من الخارج تقريبا ما يزيد عن 29 مليون. فهذا عدد لا يعني عدد ما هو قليل، عدد يعني يحتاج انه فعلا احنا نغتنم الفرص اللي يعني يحتاجها السائح، وراح ندرس بإذن الله الأنماط السياحية. السائح الآن لما نيجي عندي من المطار السائح يحتاج مواصلات، يحتاج فنادق، يحتاج إنه يعمل تجارب سياحية، لأنه السائح لما نيجي ما يحب دائما يقول لك السائح إذا سافر ما يبغى يشوف مرآة بلده، يعني هو جاي يشوف البلد اللي هو اللي جاي زائره، يبغى يأكل الأكل المحلي، يبغى يشوف الناس المحليين، يبغى يزور الأماكن الشعبية الأماكن التراثية. فأنا أعتقد أن هذه فرصة جدا كبيرة أمامنا، وبإذن الله يعني راح نتقدم في هذا المركز عالميا
1: بإذن الله.
0: بإذن الله قبل وصول حتى مستهدف الرؤية بحول الله.
1: بحول الله. طيب لو نتكلم عن المهارات، يعني إيش هي اللي أنت بتتوقع أنها لابد تكون أو حتى هي الأكثر طلب في المستقبل السياحي؟
0: المهارات أكيد لا يخفى على الجميع، يعني القطاع هذا قطاع السياحة لابد أن يكون مع الشخص مهارات. طبعا من أهم المهارات هذه اللي هي مهارات التواصل. السائح لما يجي يحتاج أحد يتواصل معه، يعني حتى من وصوله إلى المطار أو وصوله إلى الفندق، هو راح يقابل في المطار مثلا موظف الجوازات، بعد كذا راح يقابل الموظف اللي يستقبله عند السيارة، هذول كلهم يعملوا معاه عملية تواصل، وهو ما يولد حاجة اسمها الانطباع الأولي عن البلد. نعم. فبالتالي عندنا مهارات التواصل جدا مهمة. طبعا تتضمن مهارات التواصل هذه اللي هي اللغة الإنجليزية. أنا اللغة الإنجليزية لغة عالمية.
1: صحيح.
0: فإحنا نقول دائما أقل، يعني أقل حاجة تدخل فيها المجال السياحي أو إنك تعمل في المجال السياحي إنه يكون عندك يعني على الأقل متوسط في اللغة الإنجليزية. هذا بالإضافة إنه الآن إحنا نحتاج إلى لغة ثانية.
1: صحيح.
0: يعني الأفضل إنه نعم الأفضل إنه الواحد يتكلم لغة إنجليزية بالإضافة إلى لغة أخرى، الألمانية الفرنسية الصينية الآن، لأنه الأسواق السياحية جدا كبيرة اللي تستهدفها المملكة.
1: نعم. طيب إيش هي الفرص اللي ممكن تستفيد منها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع؟
0: طبعا الفرص إحنا عندنا أول حاجة تدلال معلش، إحنا عندنا صندوق التنمية السياحي، قبله إحنا عندنا وزارة السياحة، فالحكومة يعني صخرت ولله الحمد الجهات الحكومية والأجهزة اللي تحوكم وتدير القطاع هذا يعني بشتى مشاريعه إن كانت صغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة. إذا جينا نتكلم على الفرص الموجودة، إحنا قلنا إن صناعة السياحة تحتوي على قطاعات عديدة جدا، منها قطاع الإيواء، منها قطاع الأغذية والمشروبات، منها قطاع المواصلات بما يعني يتضمن بجميع أنواع المواصلات. فممكن يعني نختصرها في تقديم خدمات الضيافة والإيواء، هذه اللي هي النزل السياحية أو المخيمات والتجارب الريفية. إحنا عندنا يعني خصوصا في المناطق اللي تكون شبه ريفية، زي عندنا مثلا في منطقة مكة المكرمة، الطائف، عندنا الهدى، عندنا الشفا، هذه كلها الآن فيها تجارب جدا جميلة وتكون من نفس أهل المنطقة، يعني اللي يكون عنده مزرعة كذا صغيرة حولها لي مزار سياحي، يعني في يعني مزرعة معينة هنا في الطائف قمنا بزيارتها، مزرعة ورد، هي طبعا ورد الطائف يكون له مواسم في السنة تقريبا شهر أو شهر ونص، فالمزرعة هذه حققت لكم تخيلوا يعني مليون زيارة مزرعة واحدة فقط.
1: طب إحنا مثلا أصحاب المزارع كيف بيقدروا يوثقوا هذا الكلام أو أنهم يكونوا مشاركين أنهم يفتحوا المجال لمزارعهم حتى تكون أماكن سياحية للسياح سواء من الداخل أو الخارج؟
0: صحيح. اللي عنده مزرعة السياح اللي يكون عنده مزرعة ورد مثلا، أو حتى اللي هي المناحي اللي يستخرج منها العسل، هذه برضو تجربة محلية ريفية جدا يعني عليها طلب من الزوار اللي جايين من الخارج. طبعا لازم يكون انه بعد ما يعمل تطوير المزرعة انه يعني ياخذ ترخيص من وزارة السياحة، بالإضافة انه يعني يفكر انه كيف انه المشروع هذا بعد ما يعمل دراسة جدوله كيف راح يكون مدر عليه بالمال، او على الاقل انه يغطي التكاليف. يعني بعض المزارع تم فتح مثلا داخلها كافيه بسيط، او بعض المزارع ايضا صارت تقدم اطباق محليه من نفس المنطقه، يعني زي المطعم كذا صغير ريفي. فهذه كلها جدا جميله، وفرت يعني الان صاحب المزرعه صار عنده هو وابنائه كلهم، وفرت لهم يعني مجال وظيفي لهم بنفسهم، ووفرت لهم ايضا مصدر دخل اخر ومستدام.
1: جميل. طيب خلينا ننتقل لموضوع التدريب في المجال السياحي وسوق العمل. خلينا نتكلم عن دور التدريب التقني والمهني في دعم قطاع السياحة في المملكة.
0: طبعا لله الحمد احنا في الكلية التقنية للسياحة طبعا نعمل تحت مظلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قامت باستحداث التخصصات في مجال السياحة والضيافة. لعلي أذكر لك التخصصات الآن الموجودة، إحنا نقدم تخصص نعم إدارة الفعاليات. هذا التخصص يعني طبعا كل التخصصات اللي في المؤسسة يعني تخرج الطالب بدرجة الدبلوم.

0: يتم دراسة سنتين ونصف، وبالتالي يكون الطالب بحول الله قادر أنه مباشرة ينخرط في سوق العمل. عندنا تخصص آخر أيضا نوعي اللي هو تخصص إنتاج الطعام، بالإضافة لتخصص الإرشاد السياحي، تخصص السفر والسياحة، تخصص الفندقة أو إدارة الفنادق، ويوجد تخصص خاص بمكة والمدينة اللي هو تخصص خدمات الحج والعمرة. هذا التخصص موجود في منطقة مكة. أيضا تخصص خدمة الطعام، هذه تخصصات جميعها نوعية.
1: طيب إيش الفرق بين خدمة الطعام وإنتاج الطعام؟
0: أيوة بالضبط النقطة هذه. خدمة الطعام اللي هو يعمل في المطعم، يعمل كويتر ويعمل بعد كذا سوبرفايزر وبعدين هيدويتر، يعني هذا اللي يعمل على فقط خدمة الطعام
1: وتقديم الطعام.
0: نعم تقديم الطعام. إنتاج الطعام لا، هذا اللي هو يتكلم عنه اللي هو الطباخ أو الشيف.
1: أيوة
0: طبعا هذا مجال يعني جدا جدا جدا جميل وله فرص واعدة، ولكن أهم حاجة أن يكون الشخص عنده المهارة والشغف أنه كيف يبدأ في مجال إنتاج الطعام في الفنادق وخارج الفنادق أيضا.
1: ممتاز. طب كيف بتواكب المؤسسات التدريبية التحول الكبير اللي بيشهده القطاع السياحي؟
0: بالضبط القطاع السياحي الآن قطاع متغير طبعا، حتى يعني الفرص الوظيفية فيه متغيرة. اليوم يعني ممكن يكون في تخصص مطلوب، بعد 10 سنوات يكون في تخصص جديد آخر مطلوب. فبالتالي احنا يعني او في المؤسسة العامة كما نرى يعني 7 تخصصات حاليا وكلها نوعية، كل يعني زي تخصص مثلا إدارة الفعاليات، هذا تخصص حديث يعني بعد ما ولله الحمد يعني المملكة فازت باستضافات فعاليات عالمية كثيرة، فصار هناك حاجة ملحة على التخصص هذا، ولله الحمد تم استحداث تخصص إدارة الفعاليات.
1: جميل. طيب كيف بيتم إعداد المتدربين لمواكبة احتياجات سوق العمل السياحي؟
0: المتدربين حقيقة يعني مسارات التدريب حاليا في المملكة جدا كثيرة، ولو نشوف أيضا المبادرة أو هي أكبر مبادرة تطوير سياحة في المملكة اللي هي منبثقة من وزارة السياحة، تطوير رأس المال البشري. حاليا أكثر من 450 ألف متدرب ولله الحمد استفاد من هذه المبادرة، وفيها مسارات جدا كثيرة. أول حاجة إحنا لازم نعرف المتدرب هذا إيش هدفه أو إيش شغفه.
1: التدريب هذا مجاني ولا عليه رسوم؟
0: وزارة السياحة، لا وزارة السياحة طبعا تدريبهم مجاني، ومنه جزء داخلي ومنه جزء خارجي أيضا. يعني لو المستمعين، هي مبادرة اسمها مبادرة أهلها، مطلقة من وزارة السياحة، تقدم يعني تدريب في جميع مسارات السياحة. لو أحد يعني يدخل على البوابة، بوابة أهلها تبع وزارة السياحة، بيلقى البرنامج اللي يعني مصمم خصيصا إنه يدرس البرنامج هذا إذا كان أونلاين أو إذا كان حضوري. طبعا في أغلب مناطق المملكة متوفر.
1: طب نفترض يعني معلش حقاطعك،
0: يعني تقريبا نصف مليون.
1: أوكي يعني حقاطعك يمكن معلش إذا تسمح لي، هذه المبادرة مبادرة أهلها يعني شيء جميل. يعني ممكن أنا طيب أنا مذيعة في الراديو بس أنا حابة أدخل في هذا المجال أو أشترك في هذه المبادرة، ممكن ولا مثلا لابد أكون دارسة ومتخصصة في مجال مثلا اللي هو يعني إدارة فعاليات أو مثلا الإرشاد السياحي أو الفندقة أو غيرها من المجالات السياحية؟
0: نعم بالضبط، لا البرنامج متاح للجميع طبعا، لكن يوجد بعض المسارات اللي هي خاصة للمتخصصين.
1: أيوة
0: في برامج اللي هي خاصة لحاملي المؤهلات السياحية، لكن اللي ما يحمل مؤهلات سياحية يوجد برامج كثيرة جدا يمكن الالتحاق فيها، وهي برامج تأهيلية إن كان في الإرشاد السياحي.
1: وكم مدة كل برنامج؟
0: لا تختلف، في برنامج يعني يوم واحد، يعني يوم فقط يوم واحد، وفي برنامج يمتد إلى 3 شهور.
1: وعليها شهادات؟
0: وعليها شهادات نعم معتمدة، بالتعاون طبعا يكون مع جامعات محلية وجامعات.
1: يعني هذه فرصة الآن لكل اللي بتابعنا الآن من الشباب ومن الشابات، ما عندكم حجة الآن. الأستاذ محمد بيقول لكم تدخلوا على موقع وزارة السياحة وشاركوا في مبادرة أهلها، وإن شاء الله أنتوا أهل هذا الموضوع وقدها. طيب هل لاحظت زيادة لإقبال الشباب والشابات على التخصصات السياحية في السنوات الأخيرة؟
0: حقيقة نعم، لا شك هناك ارتفاع كبير في يعني الطلب على الالتحاق بالتخصصات السياحية. يعني سابقا حتى يعني قريب جدا، يعني لو نتكلم عن 6 أو 7 سنوات ما كان هناك أي رغبة من الشباب أنه يلتحق بالمجال هذا. لكن بعد كذا لما نفتتح المشاريع، الآن بدأنا نفتتح بعض المشاريع، لما شافوا زملائهم اللي يسبقوهم يعني في الدراسة يلتحقوا بوظائف ممتازة، أيضا التخصص دراسته يعني جدا ممتعة حاليا ولله الحمد، يعني ارتفعت نسب الإقبال على التخصص وأيضا ارتفعت نسب القبول فيه إذا كان في المؤسسة العامة تدريب التقني أو حتى في الجامعات. يعني الحمد لله في جامعات كثير جدا توفر دراسة التخصص السياحة، جامعة أم القرى عندنا في مكة، جامعة الملك عبد العزيز في جدة، جامعة جيزان، جامعة الملك سعود، يعني جامعات كبيرة ومرموقة،
1: يعني أغلب الجامعات ما شاء الله في المملكة. طيب كيف بتشجعوا الشباب على دخول قطاع السياحة يعني بكل الثقة؟ يعني هل في مثلا حوافز في المقابل، في شيء أنه أوكي لو أنت دخلت مثلا تخصص الوظيفة بتنتظرك نهاية التخرج، أو في تدريب وبعده منتهي بالتوظيف، في حوافز؟
0: بالضبط. احنا سادة الآل يعني لازم نوضح للشاب قبل ما يلتحق بالتخصص السياحي، أول حاجة لازم يكون عنده الشغف، هذا رقم واحد.
1: الشغف،
0: نعم الشغف في القطاع هذا أهم حاجة. يعني أنا ضد حقيقة إنه واحد يقول مثلا أنا راح أدرس التخصص هذا عشان له وظائف. جميع التخصصات لها وظائف، لكن طيب. اهم حاجه انت ايش شغفك، انت شغفك تعمل في قطاع السياحه، طيب ايش في قطاع السياحه؟ ممكن تعمل في قطاع الاغذيه والمشروبات، ممكن يقول لي لا بعمل في المطار، المطار طبعا في قطاعات جدا كثير اعمل فيها، واحد يقول مثلا لا بعمل في اداره الفنادق. فاول حاجه الشغف، انت لديك الشغف ان تعمل في قطاع السياحه، اذا باذن الله وظيفتك مضمونه. احنا استاذ دلال يعني التوظيف، هدف التوظيف عندنا توفير إلى 20-30 مليون و600 ألف وظيفة وفقا لرؤية 2030.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: حاليا نحن نقف على مليون وظيفة الآن ملتحقين، طبعا نسبة المرأة بس يعني موجودة فيهم اللي هم 47% نسبة مشاركة المرأة من إجمالي السعوديين في قطاع السياحة. الآن إحنا الآن إلى سنة 2030 أمامنا 600 ألف وظيفة في المؤشر.
1: ايوه
0: فالوظائف واعده جدا، لكن لازم انه يكون للشخص هذا شغف واستعداد للعمل في القطاع السياحي.
1: يعني هذه نصيحتك للي يعني للي حابب يقدم وبيفكر يدخل في مجال السياحه، الشغف.
0: بالضبط، الشغف والرغبه، ولازم يكون عندك خلفيه عن العمل. يعني في بعض الشباب او الشابات بيتخرج بعد ما يدرس التخصص السياحي يقول طيب انا فين اروح اقدم؟ طب انت المفروض من ايام الدراسه او من قبل الدراسه انت عارف ايش مسارك. انت تبغى مثلا تلتحق بالفنادق، طبعا الفنادق في كثير يستهونوا العمل يعني في الفنادق، يقول انا ما راح اعمل موظف استقبال. لا، الفنادق لها سلم وظيفي، يعني
1: لابد تعدي على كل السلم عشان توصل في النهايه الى مثلا مانجر او غيره.
0: بالضبط، وسلم وظيفي كبير جدا، والترقيات جدا سريعه، ونسبة التوطين يعني من وزارة التنمية والموارد البشرية ساعدت إنه نسبة التوطين أو نسب زيادة عدد السعوديين ساعدت إنه السعودي إنه يترقى ويطلع بسرعة في المناصب السياحية.
1: ممتاز ممتاز. طيب كيف بتساهم الشراكات مع القطاع الخاص في تطوير التدريب السياحي؟ حتى ننتقل للنقطة اللي بعدها.
0: بالضبط، الشراكات مع القطاع الخاص، طبعا القطاع الخاص بالنسبة لصناعة السياحة شريك لا غنى عنه. احنا عندنا صناعة السياحة يعني على مستويين، عندنا المستوى الحكومي اللي هو مستوى مشرع لصناعة السياحة، يعني ينشئ الهيئات والوزارة وما شابه ذلك، وعندنا القطاع المشغل لصناعة السياحة اللي هو القطاع الخاص، هو شريك يعني لابد ان يتم اشراكه حتى من الدراسة. طب كيف نشرك القطاع الخاص من ايام الدراسة؟ احنا عندنا فيه الكلية التقنية اللي يدرس برامج الدبلوم يتم دراسة السنتين الأولى كلها نظري في الكلية.
1: أيوة.
0: والترم الأخير اللي هو تقريبا من 3 إلى 5 أشهر يتم فيه عمل تدريب عملي مع أحد شراكة مع أحد الشركات في القطاع الخاص.
1: ممتاز.
0: نعم، فبالتالي بعد ما ينتهي من التدريب التعاوني
1: يعني ما يصير ما يتخرج إلا يأخذ هذا التدريب.
0: أي نعم، التدريب هذا شرط أساسي للحصول على الشهادة، عشان بعد كذا بيكون اللي أنهى التدريب وحصل على شهادة الدبلوم يكون جاهز للانخراط مباشرة في سوق العمل.
1: طيب إيش أكبر التحديات اللي بتواجه تأهيل الكوادر الوطنية في القطاع السياحي؟ أكيد في تحديات.
0: في تحديات حقيقة، ومن ضمنها اللي هو التغير على أو تغير الطلب في مجال السياحة.
1: كيف يعني؟
0: يعني مثلاً بالضبط. يعني احنا عندنا الان نسب التوطين المعلنه من وزاره الموارد البشريه، احنا الان مثلا موظفي الاستقبال نسبه توطينهم 100%. عندنا مثلا لا الطهي او انتاج الطعام 30%، لكن قابل للزياده، فبالتالي انا مستقبلا احتاج اني ارفع نسب القبول في تخصص انتاج الطعام، لأن سوق العمل راح يتم رفع نسبة التوطين فيه، فبالتالي لابد أن نجهز كوادر وطنية جاهزة للانخراط لدعم المؤشر هذا وصولا إلى نسبة التوطين.
1: طيب سؤالنا الأخير، إيش هي الرسالة اللي أنت بتوجهها للمستمعين وللمستمعات حول أهمية الاستثمار في الإنسان السعودي؟
0: حقيقة آخر رسالة ممكن نوجهها أو يعني نأخذها اقتباسا من سمو سيدي ولي العهد عراب الرؤية، طبعا قال ثروتنا الأولى التي لا تعدلها ثروة، يعني هي شعب طموح معظم من الشباب هو فخر بلادنا وضمان مستقبلها بعون الله. هذه كلمات سمو ولي العهد، ولكن إضافة بسيطة، طبعا احنا الآن أمام فرصة جدا كبيرة وأمام طفرة في صناعة السياحة لابد أن نستغلها.
1: بكل تأكيد احنا بنشكرك في نهاية هذا اللقاء الأستاذ محمد أحمد علولي، مدرب في كلية السياحة والفندقة بالطائف، مدرب قسم الضيافة، معتمد من الجمعية الأمريكية للفنادق والإيواء بالكلية التقنية للسياحة والفندقة بالطائف. يعطيك ألف عافية، شكرا لكل هذه المعلومات اللي أنت أعطتنا هي اليوم. إن شاء الله يا رب يكون استفاد كل اللي تابع البرنامج، وبحول الله تعالى الفرص واعدة وأمام الشباب والشابات طريق جميل سهلت لنا أكيد طبعا دولتنا حفظها الله والقيادة الرشيدة بوجود طبعا خادم الحرمين الشريفين وسمو الأمير محمد بن سلمان الكثير من العقبات. بنشكرك كل الشكر أستاذ محمد، شكرا لك.
0: العفو العفو أستاذ دلال، وشاكر لكم الاستضافة، والله يحفظكم، شكرا لكم.
1: شكرا، مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

0: طبعا ضيفتنا اليوم موجودة داخل استوديو إذاعة جدة، من أم كانت بتلبي رغبة بنتها صاحبة الست سنوات في أنها تزور بيت جدتها القديم وتأكل بطاطس أو تشيبس من البلد، إلى مرشدة سياحية لقت شغفها في مشاركة حبها لمدينتها جدة مع زوار المملكة من الداخل والخارج وقصصها اللي ما بتتنسي. ضيفتنا اليوم هي مرشدة سياحية وصانعة محتوى عن جدة، شغوفة بسرد القصص الثقافية وإبراز تاريخ وتراث المملكة العربية السعودية بأسلوب ممتع وملهم. شاركت تجارب سياحية وثقافية متنوعة، مهتمة بشكل خاص بتاريخ جدة التاريخية أو البلد. هدفها الأكيد هو تقديم محتوى يثري المعرفة ويعزز ارتباط الزوار بالهوية المحلية. نرحب بضيفتنا الأستاذة خلود خالد عبد الواسع. أهلا وسهلا بك خلود في برنامج ريادة. صراحة أنا سعيدة جدا بوجودك اليوم
1: حبيبتي. أهلا وسهلا بيكي، ويشرفنا أن احنا نتكلم اليوم.
0: طبعا يعني خلود صديقة، خلود أخت، خلود هي أم، خلود احنا تقابلنا معاها في البلد بس ما حصل لنا الشرف أنه احنا ناخد تور. إن شاء الله حناخد التور معاك يا خلود. طيب أول شيء كلميني شوية عن نفسك وعن بدايتك في مجال الإرشاد السياحي، كيف كانت البدايات وكيف قدرتي توصلي لكل اللي انت حققتي اليوم؟
1: أول حاجة، أنا خلود عبد الواسع، تخصصي في الجامعة على فكرة كان أحياء حيوان، لأنه أنا دخلت الجامعة تقريبا 2006، وعلى أيام أنا تعرف يعني ما كان أصلا في شيء اسمه سياحة ولا نتخيل هذا الشيء موجود، في عمره وفي حج لكن مو زي السياحة. فوقتها على قريب التخرج لقيت مادة حرة سياحة مرة حلو، طب أخذها، إيش حستفيد به؟ لا أنا حاخذها واخذتها.
0: كانت المادة كأنها إلكتف؟
1: أيوة، مادة اختيارية يعني.
0: حلو.
1: أيوة، فأخذت المادة هذه وسبحان الله، يعني لأن أنا سافرت أكثر من مكان في العالم، عشت في أكثر مكان أكثر من مكان، فكنت لما أكون في هذه البلدان دائما أنا اللي أسوي الرحلات وأخذ الناس ووريهم صحباتي، لما يجوا أهلهم كنت أنا اللي أمشيهم
0: ما شاء الله، يعني مرشدة سياحية بالفطرة.
1: أيوة، فسبحان الله لما شفت المادة مرة تحمست. طيب وبس، وبعدين يعني اشتغلت في كذا حاجة قريبة من تخصصي، بس دائما ما كنت أحس هذا أنا، عرفتي؟
0: ما أنت ملاقي نفسك.
1: لا، بعدين سبحان الله اكتشفت إنه وزارة السياحة بتقدم دورات اللي هي رواد السياحة. بدأت أخذ شوية معلومات عنها، أقرأ فيها، أشوف الدورات، وكانت كلها مجانية، فكان يعني فرصة، وعلى فكرة كانت أغلبها وقت كوفيد يعني، فهذا كان شيء حلو كمان
0: انه كانت عن بعد.
1: ايوه، كلها عن بعد، كان في عن بعد وبعدين صار في حضوري. فبس جاء يوم من الايام بنتي راحت قالت لي، كان وقتها مهرجان في رمضان اعتقد، ونفسها تاكل بطاطس مقليه. فقمت قلت لها ممتاز، وانا اصلا دائما احكيها انه ستي الله يرحمها وستي كذا، كانت تحكينا عن بيتها، خلينا نروح
0: البيت. ما زال موجود؟
1: ايه ما زال موجود،
0: ما شاء الله تبارك الله،
1: جزء من رحلاتي. فسبحان الله رحنا البلد وجينا ندخل، بوريها الخريطه بشرح لها، إلا جاءوا كده مجموعة وكانوا كلهم واقفين. بعدين جاء تقدم لي شخص قال لي، إيش شايفين في الخريطة، تعرفوا البلد؟ قلت لهم يعني مو كل مكان يعني. فقال لي طيب إيش رأيكم تأخذوا جولة مع مرشد سياحي وأعرفكم عن البلد؟ كده جاءت علامات استفهام، إحنا عندنا كده في السعودية 2021-2022 يعني ما كنت متخيلة. بس سبحان الله واخدت الجولة ونظرتي تغيرت تماماً. وبعدها سألت كيف؟ طيب قال نفس الموقع اللي بتاخذ منه الدورات ترى هو تقدر تطلع منه الترخيص. ودخلت وسجلت.
0: يعني اللي جذبك لمجال السياحة كان الفكرة بيت الجدة الله يرحمها والبطاطس
1: حقيقي. وبعدين غير انه احنا اصلا عندنا ارتباط يعني بالبلد، بالذات الناس اهل جدة اللي اهلهم عاشوا في البلد، كيف كانوا يسمعوا حكاوي، وحتى كيف كانوا ياخذونا، ترى يعني كنا نروح السوق ونشتري اشياء حتى وانه ما كنا نقدر نزور كل المنطقه. تفتكري كيف كانت زمان يعني؟ الله يديهم العافيه، الحين تطورت.
0: ايوه،
1: فهذا كان تقريبا يعني بدايتي وكيف دخلت المجال.
0: طيب هل لقيتي تقبل للفكره انك تكوني مرشده سياحيه من يعني اهلك واسرتك؟ يعني هل كانت مثلا البدايات سهله ولا واجهتي تحديات كبيره؟
1: الصراحة تقدر تقولي كانت شوية صعبة، لأنه ما هو شيء مرة معروف عندنا إنه إحنا كيف نعمل جولات أو شيء زي كده. كان في البداية إنه إيش يعني تأخذ الناس تمشيهم يعني، إيش يعني كانت كده بالضبط يعني. بعدين مع الوقت لما بدأت أخذ رحلات مرة، رحت أخذت أهلي وريتهم، بدأوا يسمعوا ريفيوز من الناس اللي يقربوا لنا اللي جو معايا البلد، اتغيرت نظرتهم تماما. دحين يعني لما يجوا يحكوا خلود بنتنا مرشدة سياحية تستضيف الناس من كل مكان في العالم،
0: الآن فخورين بخلود.
1: ايوه بالضبط، لأنه فعلا المرشد السياحي هو سفير بلده. انت حقيقي سفيرة، لانه حقيقي في ناس ممكن ما تقابل ولا احد تاني، في ناس يجوا من المطار ترانزيت نقابلهم ناخذهم جولة ونرجعهم، ما يشوفوا غيرنا فقط.
0: واو.
1: فهذه مسؤولية حقيقي، هذه مسؤولية.
0: واو.
1: فلما اهلي يعرفوا دي الحكاوي، يعرفوا انه في ناس حقيقي 12 ساعة وحيمشي اشياء زي كده، لا تغيرت النظرة تماما. بس طبعا تيجي مع تضحيات، يعني في تضحيات كثير في هذا المجال
0: حنتكلم عنها قدام شوية، خليها بلاش حنتكلم في الموضوع. طيب انت قلتي انه في تضحيات، في صعوبات، في تحديات، هل قدرتي تتجاوزيها وكيف قدرتي تتجاوزيها؟
1: لازم الواحد يهيئ المجتمع اللي حوالينه، عائلته والناس اللي

0: عايش معاهم بنتي زوجي أهلي لازم أقول لهم ترى يعني في مسؤوليات معينة في أوقات ما حقدر أكون موجودة وممكن حتى في مناسبات عائلية حضطر إن أنا ما أقدر أحضرها.
1: طب ما بتزعلي بينك وبين نفسك؟
0: الصراحة أزعل يعني
1: عشان إحنا بنات يعني لازم نقول يعني الحق.
0: الصراحة أزعل بس حقيقي في حاجات صعبة كمان يعني في أيوة. في مواقف أشياء صعبة بس إنه يعني الواحد يحاول يسدد ويقارب يعني بنتي الحمد لله ما قصرت معاها دائما سكيدجولد خلاص ما أخذ رحلة في الوقت اللي عندها شيء أساسي فيه أو مثلا أوازن يعني أتأخر ساعة أو شيء زي كده عليها مو ما في مشكلة يعني.
1: أيوه بنتي حتتفهم
0: أيوة. وصراحة هي تنبسط
1: يعني. وأنا متأكدة أنه لما تكبر بنتك بإذن الله تعالى حتكون جدا فخورة إذا ما كانت الآن فخورة فيها لما تكبر حتكون فخورة أنه فعلا ماما قدرت تعمل المستحيل
0: حقيقي.
1: ماما يعني سوبر ماما ما شاء الله تبارك يعني الله.
0: في مرة كنا في البلد في رمضان هذا
1: وشفت دموع في عينك
0: كنا ماشيين في البلد وفي واحدة كده ضايعة ما عارفة تروح مطعم فرحت بقول لها من هنا انه كده وصفت لها قلت لها شكلك ضايعة فانت بتروحي قلت لي كده قلت لي ترى انا اخذت معاك جولة قبل سنتين بعدين راحت قالت لبنتي تخيل قالت لبنتي امك عظيمة
1: يا الله
0: you should be proud of your mom كده قالت لها هو ما عارف ليش حسب اطفال كم انجليزي بس يعني فرحت قالت لها زي كده قالت بنتي قالت لها ايوه اي نو
1: واحنا طبعا فخورين فيك يا خلود يعني فعلا انت زي ما قلتي انت سفيره لهذا الوطن ونعمه السفيره. طيب هل كان في جهات للدعم توجهتي ليها ساعدتك في عملك؟
0: طبعا وزاره السياحه اكبر داعم لينا صراحه يعني ابتداء من الكورسات اللي كانوا بيعطونا هي انا اخذت داخلي وخارجي يعني انا طلعت مع وزاره السياحه اخذت برنامج متكامل في سويسرا وكان جدا جميل
1: كم كان مدته
0: هو كان انتنسيف ويك مكثف. اسبوع بس ايوه
1: اسبوع
0: ايوه فطبعا لو انا مثلا شهادتي كانت في السياحه وكذا كان في بروجرامز اكثر واعلى لو كان عندي تراخيص اكثر كان ممكن اقدم في اشياء اكثر بس هذا اللي كنت اقدر اخذ وقتها لانه ما عندي اي شهاده
1: التراخيص انت بتستخرجيها
0: ايوه يعني مثلا لو كان عندي رخصه مرشد سياحي وقتها كان ممكن يكون اقوى عرفتي
1: يعني ان شاء الله امامك الفرص واعده باذن الله. طيب خلينا نسالك كم خبرتك في هذا المجال مجال الارشاد السياحي
0: تقريبا تقدر تقولي 5 سنوات
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب خلال ال5 سنوات ومن واقع هذه التجربه والخبره يعني هل ممكن تذكري لنا ايش مواصفات المرشد السياحي الناجح وايش اسرار نجاحك انت في هذا المجال يا خلود؟
0: طيب المرشد السياحي أول حاجة طبعا لازم يكون عنده كاريزما معينة لازم يكون يحب الناس هذا أول شيء غير أنه مهنة الإرشاد هي مهنة ما هي وظيفة فهذا اختياري عرفتي الأساس فيه زي ما تفضل الأستاذ محمد وقال الشغف حقيقي يعني الشغف هو اللي يخلي الواحد يبدع لازم الواحد يطور من مهاراته الشخصية مقابلة الناس كيف يتكلم معاهم كيف يشرح لهم كيف إنه هو يكون عنده يعني إمكانية إنه هو يفهم اللي قدامه غير إنه لازم يطور من معلوماته
1: يعني تعلمتي في الإرشاد السياحي
0: لازم تتعلمي
1: اكتسبتي خبرات
0: لازم تقرأي لازم تدوري لازم مو تسمعي من مصدر واحد ما تروحي عند واحد تقولي له قولي المعلومات وخلاص لا ما ينفع
1: اتأكدي من
0: لازم
1: المصدر.
0: تتأكدي من أكثر من مصدر تاخدي مصادر من وزارة الثقافة من دارة الملك عبد العزيز المعلومات الموثوقة
1: أيوة.
0: هذه لازم منها يعني ما ينفع الواحد ما يعرف يروح يقول معلومة
1: أنا أعترف إني ما أقدر أحفظ يا جماعة الخير مرة صعبة في الحفظ أنا في كلمة بقول بس ما يصير نقولها مرة صعبة الحفظ
0: هو حقيقي صعب بس مع الوقت
1: فكيف بتحفظوا المعلومات ما شاء الله يعني في البداية هل مثلا كنت تمشي معاكي إندكس كارد كده بطاقات صغيرة حط فيها المعلومات بتكتبي في الجوال نوتس كيف كنت بتسوي
0: يعني, شوف
1: يعني خاصة أنا التواريخ إحنا ما نبغى نعك في التواريخ
0: أنا الأرقام هذه ما إحنا أصحاب أبدا فكنت دائما عندي كده لستة بس فيها الأرقام يعني ها تاريخ كده سريع حطها قبل كل تور كنت أقرأها كده بسرعة وأحاول أحفظها
1: حفظتيها
0: وخلاص أيوة الحمد لله
1: الآن خلاص
0: أيوة الحمد لله
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب عشان يقدر يبدأ يعني الشخص يمارس عمله الحر كمرشد سياحي إيش بيحتاج إيش في شروط أو متطلبات غير مثلا وجود الشغف والباشن والرغبة هل في مثلا طلبات معينة لابد مثلا يأخذ رخصة في تصريح يعني دراسة تخصص؟
0: طيب أول حاجة عشان تقدم على رخصة المرشد السياحي تدخلي نفس الموقع حق وزارة السياحة برنامج التطوير والتدريب وحتلاقي واحدة من الخيارات مرشد سياحي لازم يكون عندك مهارات ففي مقابلة شخصية يقابلوا الشخص يشوفوه هل ينفع يكون مرشد أو لا في اختبارات لياقة بدنية
1: حصل معك أنت الكلام ده؟
0: أيوة أخذت مقابلة
1: وكيف كانت المقابلة؟
0: كانت لطيفة الحمد لله.
1: طب قولي لنا بعض من الأسئلة مثلا اللي انسألتيها خلينا
0: ليش حابة يعني تكوني مرشدة
1: نسمع اللي

0: إذا أنت الآن بتسمعنا وأنت حاب تدخل في هذا المجال سواء شابة أو شاب، أسمعوا من خلود الآن واستفيدوا من هذه التجربة.
1: يعني إيش اللي جذبك للمجال؟ إيش حتعطي في المجال؟ كيف تحب تقابل الجمهور أو لا؟ يعني أسئلة مرة بسيطة صراحة. بعدين طبعا
0: من وكنت تجاوبي من قلبك.
1: أيوة. وبعدين حتى الكورس نفسه لما تاخدي المدرب يعني زي كأنه يرجع عيد الاختبار، فهمتي؟ بس خلص كده هو يشوف مين ينفع مين ما ينفع، لأنه يعني مجال السياحة مرة كبير، مو بس الإرشاد. ففي أوبشنز تانية، يعني لو أنت تحب السياحة بس ما تحب تقابل الناس، ترى في خيارات مرة
0: كتير. يعني ممكن مثلا أخذ الناس رحلات سواء يعني ريفية أو مثلا بحرية، ممكن يعني أكون شيف،
1: أشياء بسيطة. أيوة في أشياء مرة كتير،
0: حتى ممكن أكون يعني ممكن زي اللي هم دور الضيافة اللي يعني بيفتحوا بيوتهم
1: كمتاحف. هذه جزء من التجارب، هذه التجارب مرة حلوة. بس طبعا كل دي الأشياء تحتاج ترخيص، ما في شيء كده. يعني حتى لو تبي تفتحي بيتك أنه كتجارب لازم تعمل ترخيص من وزارة السياحة، ولا يعترضوا الناس يعني لازم، لأنه كيف
0: كم الرسوم على هذه التصاريح؟
1: صراحة الرسوم هذه الأشياء اللي ما مالي فيها ما أعرف، لأنه جزاهم الله خير، يعني الله يديهم العافية، دعمونا وكانت أغلب الكورسات مجانا. يعني حتى برنامج التأهيل والتطوير حق المرشد السياحي صار مجانا، زمان كان مدفوع.
0: جميل. أيه. كم مدة البرنامج؟
1: أسبوع بس برضو انتنسيف، يعني 7 أيام كاملة.
0: كم ساعة بيكون كل يوم؟
1: من 8 إلى 5 أعتقد كان، أو تقريبا. أيوة ماني فاكر صحيح.
0: يعني لابد تكوني متفرغة لهذا البرنامج
1: وما ينفع تغيبي، إذا غيبتي خلاص ما ينفع. بس طبعا شيء مرة أساسي اللغة، زي ما تفضل قال اللغة الإنجليزية، وإحنا دحين نحتاج ناس يتكلموا لغات أكتر. يعني الحمد لله أنا أتكلم إنجليزي وألماني
0: ما شاء الله تبارك
1: يعني نحتاج لغات مرة كتير، لا يحدوا نفسهم باللغة
0: الإنجليزية.
1: طب
0: ممكن تقولي لنا بالألماني أهلا وسهلا بكم في البلد؟
1: ويلكومن باي جدة البلد هيستوريشت يا شات.
0: الله جميل جدا. طيب نبغى نجي كده للأشياء اللي فيها لمس للمشاعر، شاركينا بعض من القصص أو المواقف المؤثرة اللي أنت ما تنسيها. إيش مثلا أغرب موقف مر عليك سواء مع السياح أو حتى وقت التصوير؟
1: طيب نحن عادة لما نأخذ الجولات ونقابل الناس، يبان الناس لما تيجي دائما يعني عندهم أفكار مختلفة عن اللي هم يتصوروا.
0: يعني تكون أفكار مغلوطة.
1: أيوة الميديا الإعلام إيش يوريهم، هم يحسبوا حياتنا بطيقة لكن الواقع شيء تاني. فلما نبدأ نأخذ الجولة ونقعد نتكلم ونتحكم معاهم طول ما إحنا ماشيين مثلا في البلد، يجي واحد يعطيهم موية فجأة، لا لا لا إيش كذا، يخافوا. قلهم لا تفضلوا موية عادي. قال no it's a scam I will not pay extra money for water. إنه
0: يحسب إنه يعني حيدفعهم زيادة.
1: لا دا this is يعني it's welcoming. يعني هذا شيء من عاداتنا، يعني
0: الترحيب والضيافة
1: والموية عندنا حاجة، يعني حب إعطاء الموية هذا أجر. فيستغربوا شوية كده، يشوفوا الألبساس في محطات إطعام القطط يأكلوا، هذا كله برنامج بروجرام حكومي. أقول لهم إيوه، وفي متطوعين يجوا يعبوا.
0: تحية كبيرة لدولتنا. فعلا أنا إنسانة أحب القطط والحيوانات يعني بشكل عام، بس القطط بشكل خاص، ففعلا وجود هذه يعني المحطات شيء رائع جدا.
1: يعني في واحد كده على نهاية التور قال لي يعني إذا كانوا بيحطوا أكل للبساس فإحنا كل شيء نعرفه عنكم غلط.
0: واو أنا دحين جسمي قشعر.
1: يعني حقيقي إذا البسة هذه مهمة بالنسبة لكم، بتحطوا لها موية وأكل وكهرباء مشبوكة وحاجة مبنية رائعة، مو كده بلاستيك وخلاص أي شيء، لا شيء لازم تشوفيه.
0: أنا شفتها، أنا عارفة شيء مرتب.
1: يعني شيء مرتب.
0: أنا بقول لك تحية كبيرة فعلا.
1: إذا لبست كده إحنا كيف؟ فأقولهم يا حقيقي. ومن الكلام يروح يقولوا يعني لا
0: الحمد
1: إحنا
0: لله.
1: اللي بنشوفه هذا مو طبيعي، أنتوا دول الناس اللي عندكم حاطينهم كده اللي بيبتسموا لنا بيرحبوا بينا، هذول موظفين شغلهم الترحيب. كم أقول لهم لا هذول هذا الطبيعي،
0: هذا أهل البلد.
1: أنت طول ما أنت ماشية خلود في ناس بتقول لك هاي السلام عليكم، يرحبوا بينا. طب هم ما يعرفوني، يعرفوك أنت، ليش بيسلموا علينا؟ قلهم هذه حفاوة وترحيب الشعب السعودي.
0: يعني كلامك فكرني بموقف حصل مع بنتي عشان بتتخرج من الابتدائي، فراحوا رحلة للبلد برواب التخرج، فبنتي رجعت بتحكيني تقول لي ماما كل البلد قاعدة تصورنا، ماما كلهم يقولوا لنا مبروك. يعني فعلا الحفاوة والترحيب والضيافة والكرم ما شاء الله تبارك الله، من أول ما تدخل البلد ألين تخرجي وأنتي مبتسمة وسعيدة
1: حقيقي. ويعني مو بس البلد، ترى يعني في الكورنيش ناس فجأة واحدة تيجي تضيفهم قهوة تمر، فجأة واحدة تقول لهم تعالوا تعشوا عندي.
0: أيه.
1: فتشوفي أشياء زي كده. فحقيقي في واحدة قالت لي I feel it's Disneyland I don't believe this is true
0: your home city. هي حاسة أنها في Disneyland
1: يعني مدينتكم بالكامل هذه كأنها ديزني، هذا مو حقيقي. قلت لهم والله حقيقي، يعني ما في شيء عشانكم،
0: الحمد
1: هو
0: لله.
1: ده الطبيعي، فالله يديم علينا هذه النعمة.
0: اللهم
1: وحقيقي
0: آمين.
1: يعني هذه حاجة إحنا ما نحس بيها ولا نستشعرها إلا لما نشوف من برا. يعني لما تسافري أوكي كل البلدان فيها أشياء غير عننا، لكن اللي تشوفيه عندنا في السعودية ما تشوفيه في أي مكان تاني.
0: الحمد لله، الله يديمها يا رب نعمة ويحفظها من الزوال. طب في قصتين، واحدة الوزير السياحة، واحدة الموضوع الأربطة.
1: خلاص طبعا الله يدي العافية وزير السياحة، يعني ما قصر معانا في كل الأشياء. سبحان الله يوم ربنا كتب لي أخذه في جولة يعني، فالحمد لله يعني انبسط وشاف البلد وشاف يعني لما
0: لا انت لا لا ارجع كده اعمل كده ريوايند، ارجع لورا شوية وقولي لنا القصة حقت الوزير قبل.
1: شوفي انا الصراحة قابلته، انا احب اتعب على نفسي يعني الصراحة. طيب ورحت برلين، رحت
0: واضح ما شاء الله تبارك الله،
1: رحت دبي، كل معارض السفر السياحة رحتها
0: ما شاء الله تبارك
1: وسبحان الله. شفته في برلين وكده يعني، وانا ماشية وسلمت عليه وكده، وقمت قلت له ان شاء الله باذن الله يوم انا حقابلك في البلد وحاخذك جولة كده، بس قلتها وخلاص واستشعرتها صراحة كده من نفسي ان ربنا يقدر، والله ربنا يقدر
0: ان شاء الله.
1: وسبحان الله حصلت،
0: أقداركم تأخذ من أفواهكم.
1: وسبحان الله حصلت، يعني ما أقول لك كيف، بس خلاص كده سبحان الله حصلت، ربنا كتب انه أنا كنت في البلد ووزير السياحة وجولة والآن وكده، ووريته بيت ستي، وريته كل الأشياء. فقال لي أنا مو أول مرة أجي البلد.
0: شوفي كمية الناس اللي بتترحم على ستك الآن وإلى قيام الساعة ان شاء الله.
1: سبحان الله،
0: الله يرحمها. فحقيقي ستك كانت إنسانة قديرة وطيبة. إيش اسمها ستك؟
1: زين وبزناد، الله يرحمه حقيقي، وسيد محمود ناظر كمان
0: الله يرحمهم يا رب.
1: يا
0: لا تبكي عشان حد بكيني.
1: ستي نعمات خفاجي وسيدي محمد عبد الواسع كلهم الله يرحمهم، وكلهم من البلد
0: الله يرحمهم كلهم.
1: فهذه حاجة مرة يعني حلوة، يعني
0: يجعلك إن شاء الله خير، مين يدعي لهم إن شاء الله دائما.
1: آمين. فحلو أن أنا في كل زيارة أترحم عليهم، في كل زيارة لازم أوري الناس، فمن يعني أي ضيف من أطفال اللي أخذتهم أي المدارس لوزير السياحة كلهم
0: نظرة الناس لما أنت بتتكلمي بكل فخر وتقولي هذا بيت ستي وهذا بيت سيدي وبيت جدي وبيت جدتي، أكلميني عن نظراتهم.
1: يعني
0: ترى في أسئلة واو. مرة كتير، إحنا حنحاول مرة كده يعني
1: حاضر.
0: نسأل كل الأسئلة.
1: إيه.
0: بس أنا أبغى الأشياء الإيموشنال هذه الحلوة،
1: يعني حقيقي كده are you serious؟ Have you been living here؟ أنت عشتي هنا؟ أقولهم يعني هم مشيوا من 50 سنة وأكثر، فللأسف لا يعني، بس إنه وشفنا البيت واسم
0: دخلت البيت
1: إيه فحلو الحمد لله.
0: فعلا فكرتيني بأيام سيدي، بس إحنا يعني سيدي كان في مكة الله يرحمه في الشبيكة، فأفتكر بيت سيدي والحجاج، ويعني
1: أكيد في صور إن شاء الله تلاقوها.
0: لا طبعا الحمد لله في ما أنسم. طيب أنت بحكم أنك مرشدة سياحية وسفيرة للوطن، من وجهة نظرك يا خلود إيش الأشياء اللي يحتاجوها المرشدين السياحيين عشان يعني يبدعوا أكثر في مجال عملهم؟
1: أول حاجة أنهم هم يكونوا على طبيعتهم، يعني لا يكون الواحد حافظ معلومات وماشي ويسمع ويمشي، لازم الواحد يحس باللي قدامه، يبان هذا الشخص تعب، هذا الشخص ما هو مهتم بالمعلومة، تبدأ تشوفي أو تسألي أنت إيش الأشياء اللي تهمك. مو كل جولة زي الثانية، يعني الجولة ممكن تستمر لأوقات طويلة وممكن تستمر تخلص بسرعة.
0: يعني كم أسرع، يعني مثلا أقصر جولة وأطول جولة؟
1: أقصر جولة كانت نص ساعة، هم قالوا نص ساعة بس أخذوها 40 دقيقة، بس حقيقة كان عندهم مؤتمر فيا
0: أوكي.
1: وحتى يعني مرة شفنا جزء بسيط وأغلبهم رجعوا جو تاني مخصوص برايفت تور، يبوا يشوفوا أكشياء أكثر.
0: أنت قلتي لي حتى في كانت ممثلة لفيلم،
1: في كثير ايوه الصراحة أخذ ممثلين حقيقي صح يس. بس في واحد برضو كان عنده مشروع بيعمل يعني ديزاين، وكان جدا منبهر بالبلد، ما هو متوقع ايش اللي شايفه، لدرجة انه ما حسينا
0: سعودي ولا اجنبي؟
1: لا اجنبي بريطاني، ما حسينا وفجأة الجولة صارت 6 ساعات.
0: واو.
1: وحقيقي يعني جلس يتأسف مني، قلت له بالعكس انا مبسوطة يعني انه انا هذا. وسبحان الله طلع كاتب كتاب وأهدان الكتاب ووقع عليه وكذا، فكان شيء جدا جميل إنه الواحد يعني حقيقي يعني مدينتنا جدة البلد هذه
0: جميلة.
1: أشياء فيها أشياء إحنا ما نتخيلها
0: فعلا كنز. طب الجولات بتكون على السيارة مثلا جولف ولا بتكون يعني على الأقدام؟
1: لا هي غالبا على الأقدام، زمان كان في جولف كده بيرسون بس دحين ما في. بس للأمانة أخذت ناس جربوا الجولات بالجولف وجربوا مشي كلهم بلا استثناء.
2: طب الكبار مثلا اللي يجيك مثلا يقول لك أنا والله ما أقدر، عندي مثلا عامل عندي إصابة، عامل عملية أو كبيرة في السن وحابة تأخذ جولة،

0: هو اللي اختار انه جدة حتكون بوابة مكة، وهذا يعني ايش يعني؟ هذا الشيء ربنا شرفنا به من قبل 1400 سنة ان احنا نستقبل حجاج بيت الله، وهذا الوقت دحين بيجوا ويروحوا، فيجوا عن طريق جدة ويروحوا مكة. فشوفي كمية الاشياء اللي احنا متعودين عليها من واحنا صغار، وأجدادنا كيف كانوا يستقبلوا الحجاج من كل مكان في العالم.
1: الله.
0: يعني مو بس من دول معينة، فهذا الشيء غير طبيعة البشر، خلاهم أقرب للناس، في تنوع ثقافي، في تنوع في الأكل، في تنوع في كل حاجة. فاللي يجي جدة ما يجلس يوم ويومين، لا يعني أسبوع كويس كمان.
1: حلو. طيب إيش الأماكن اللي تنصح الزوار إنهم يكتشفوها بعيد عن الأماكن المعروفة؟
0: طيب لازم يروحوا كورنيش طبعا والبلد وكذا، بس في حاجة مرة حلوة.
1: أيوة.
0: جدة متحف مفتوح.
1: أيوة.
0: جدة فيها أعمال مجسمات مرة كتير عالمية ومحلية من السبعينات في كل مكان، يعني لو أنت راكب السيارة لازم تطل يمين ويسار وحتشوفوا ميادين ومجسمات وأعمال فنية.
1: أنا للأمانة اللي أتمناه جم كل ميدان يكون فيه زي يعني لوحة بسيطة، مين صاحب العمل، إيش فكرة هذا العمل؟
0: هم عملوا دحين مبادرة في أمانة جدا، كنت هناك قبل شهر تقريبا، عملوا دحين مبادرة لتوثيق هذه المجسمات.
1: حلو.
0: وفي لينك تقدر تدخل على موقع الأمانة، وبعض المجسمات صار فيه لها معلومات.
1: حلو حلو. أيوه. جميل. طيب أنت طبعا صانعة محتوى عن مدينة جدة على السريع، كلمينا شوي عن ذا الموضوع.
0: طبعا يعني انا الصراحه ما احب احط اشياء كتير بيرسونال في اكاونتي عن الزوار وكذا، فالاتجاه الثاني اللي باخده ان انا بحاول اوري الناس جمال مدينه جده. بتعاون مع منصات الكترونيه زي اكتشف جده مثلا، بنحط في فيديوهات، اصور، اوثق الاشياء الموجوده في البلد، اشياء جميله كذا. ويا
1: حلو.
0: كيف إنه هم يشوفوا الأشياء اللي هي من بلدنا عن طريقنا نحن؟ ليش نستنى ناس من برا صناع محتوى أجانب يجوا يوروا الناس أو هذه جدة أو هذه مدينتي؟ لا بالعكس، إحنا نبدأ في هذا الشيء.
1: طيب لو طلبت منك توصف جدة بثلاثة كلمات إيش حتقولي؟
0: جدة غير.
1: جدة غير.
0: جدة غير بأهلها وناسها.
1: الله. طيب نصيحتك للشباب والشابات ورسالتك لكل مسؤول يسمعنا اليوم. طيب. يلا بنختم.
0: أول حاجة لكل شاب وشابة، لا تفكروا إنه المجال السياحي أو المجال هذا هو شيء واحد فقط. يعني أنت شفت المرشد السياحي تحمست، أو لا أنا بصير مرشد، ترى مو بس هذا، ترى في قطاعات وفي أشياء وفي
1: مجالات مختلفة،
0: أشياء مرة كتير ناقصة نحتاجها. يعني تجارب بسيطة، إذا أنت شفت حب الطبخ خد شهادة تدريب، سوي كورسات إنك أنت توري الأجانب في يوم واحد جولة،
1: كيف يسوي أكل،
0: كيف يسوي سليك، كيف يسوي قهوة، قهوة ببساطة، كيف يسوي قهوة،
1: نعجن العجينة بيدنا،
0: كيف يسوي معمول، كيف يسوي هذه الأشياء، أبدعوا في التجارب.
1: أنا الدادة اللي عندي في البيت تستغرب تقول لي مدام أنت تسوي كذا.
0: أيوة.
1: وأنا أسوي كذا، أنا ما أشتري من برا شيء.
0: حقيقي هذا الشيء اللي أكتر شيء يعجبهم لما يجربوا أكلنا، ليش أوديهم مطاعم تانية؟ إحنا عندنا ما شاء الله تراثنا غالي من الأكل، غير إنه السوفينيرز مثلا، الهدايا، التذكارات، ترى والله يروحوا يشتروا حتى لو أغلى الصناعة السعودية من إنهم هم يروحوا يشتروا الأشياء التانية اللي هي مستوردة.
1: وللمسؤولين،
0: أول حاجة طبعا شكرا لوطننا الغالي وقيادة رشيدة، سمو الملك سلمان خادم حرمين الشريفين، وسمو ولي العهد أمير الشباب الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، على كل الدعم وعلى كل التسهيلات اللي بتحصل في حياتنا وفي كل شيء احنا عايشينه.
1: احنا فخورين فيكي وبنشكرك جزيل الشكر في نهاية هذا اللقاء، نتمنى لك كل التوفيق يا خلود. خلود خالد عبد الواسع، مرشدة سياحية وصانعة محتوى عن جدة، شكرا لك، يعطيك الف عافية. طيب اذا احنا كذا مستمعين نكون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج ريادة. اذكر دائما كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة والفكرة تبدأ منك. نكرر ونقول انه ريادة الاعمال السياحية في المملكة العربية السعودية تمثل ركيزة اساسية لتنويع الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة. هذا التحول ألهم قادة الرأي وصناع القرار لطرح رؤى ملهمة بتعكس عظمة هذا التوجه، وأبرزها اللي قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود: هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذج ناجح ورائد في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك. ونختم بهذه المقولة العظيمة عن الاستثمار وريادة الأعمال لمعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب: القطاع السياحي أثبت خلال السنوات الماضية قدرته على أن يكون محرك رئيسي للاقتصاد ومصدر لتنويع مصادر الدخل، والمملكة قادرة على تقديم منتج سياحي ينافس عالميا. تقبلوا تحية فريق العمل، كنت معكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، نلقاكم بإذن الله في نفس اليوم والوقت الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج ريادة. مع السلامة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: على هواك.

0: على هواك.
1: بينك سبورت على جدة اف ام.
2: اهلا بكم، نحييكم في جولة جديدة مع بينك سبورت، ونبدأ من الحدث الذي تترقبه الأوساط الرياضية بفخر، حيث تستعد بطلة الفنون القتالية المختلطة هتان السيف لكتابة التاريخ في عروس البحر الأحمر. هتان تتحضر لخوض أول نزال احترافي لها على أرضها وبين جماهيرها، حيث ستواجه الجزائرية دانيا أوحاشي في مواجهة وصفت بأنها الأبرز والأكثر إثارة في مسيرتها الصاعدة. وفي كرة القدم تشتعل المنافسة مع وصول كأس الاتحاد السعودي للناشئات تحت 17 عاماً إلى أمتاره الأخيرة، حيث تترقب الجماهير هوية الفريق الذي سيحفز اسمه كأول بطل في تاريخ هذه النسخة الافتتاحية، وسط تألق لافت للمواهب الواعدة التي تمثل مستقبل الكرة النسائية السعودية. أما على صعيد الفريق الأول، فقد حبست قرعة كأس السوبر السعودي للسيدات الأنفاس بعد إعلان مواجهتها المرتقبة لمطلع سبتمبر المقبل، حيث يصطدم النصر بالأهلي في نصف النهائي، بينما يجدد الهلال والاتحاد صراع كلاسيكو في خارطة طريق مثيرة لأول ألقاب الموسم الجديد. دولياً، حيث يواصل المنتخب السعودي الأول للسيدات تحضيراته المكثفة لمعسكره القادم في تايلاند تحت قيادة كورتيس بمشاركة 26 لاعبة، بينما تشد بعثات الشابات والناشئات الرحال صوب مالطا لخوض وديات دولية تصقل خبرات اللاعبات قبل الاستحقاقات الكبرى القادمة. وبعيداً عن كرة القدم، يبرز اسم المنتخب السعودي للكريكت للسيدات بتأهب لتمثيل المملكة في كأس آسيا T20 بماليزيا، رحلة طموحة تبدأ بمواجهات قوية أمام الإمارات والفلبين، وتعكس التنوع الكبير والنمو المتسارع للرياضة النسائية السعودية على كافة الأصعدة. وفي أم الألعاب، لا يزال صدى إنجاز البطلة سارة الهلال يتردد في الأوساط الرياضية. سارة التي صنعت التاريخ كأول سعودية تحقق ذهبية دولية في مسابقة السباعي برقم قياسي خليجي، تفتح الباب لجيل جديد من بطلات القوى السعودية اللواتي تألقن ب 15 ميدالية ملونة في الدورة الخليجية بالدوحة. كانت هذه حصيلتنا لهذا الأسبوع في بينك سبورت، طموحات لا تتوقف وإنجازات تتوالى. إلى اللقاء.
1: بينك سبورت على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: من مؤشرات الرؤية. يوثق التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2025 تحقيق 93% من مؤشرات الأداء السنوية لمستهدفاتها المعتمدة أو تجاوزتها، مع رصد دقيق لنسب الإنجاز في كافة المسارات الاستراتيجية التي تخضع لرقابة مكتب الإدارة الاستراتيجية لضمان جودة التنفيذ المرحلي.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
0: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج سعاد طنطاوي.

0: في عالم الأضواء ثمة فارق كبير بين من يمر عابراً ومن يترك خلفه أثراً لا يمحى. ضيفتنا في بصحبتهم هي الإعلامية التي لم يسرقها الفن من رصانتها، والفنانة التي لم تنسها النجومية شغف البدايات، إنها شيماء الفضل. عندما نبحث عن سر هذا النجاح نجد أن كلمة السر لم تكن يوما صدفة، بل كانت رحلة من الشغف والدراسة ترويها لنا بنفسها.
1: كلمة السر لليوم الأول خلف ميكروفون الإذاعة أقدر أقول باختصار أنه هي الشغف، لأنها كانت دراسة وكانت حلم. حتى لما انخرطت في مجال التمثيل وبعدت كل البعد عن ميكروفون الإذاعة أو حتى ميكروفون التلفزيون، كان الشغف دائما عندي، لأنه هذا كان الشغف منذ الطفولة، أني أدرس إعلام، أني أكون مذيعة. وهذا الشيء صار لما درست الإعلام وتخصصت قسم أو شعبة الإذاعة والتلفزيون، فكان هذا الشيء بالنسبة لي شغف وبيبقى شغف أو بيبقى الحلم الأول، لأنه بالنسبة لي هذا الموضوع مو بس كان دراسة، هو كان موهبة، لأنه شهدوا لي أساتذة كتير في هذا المجال أنه أنا أمتلك الصوت الإذاعي اللي يأهلني أني أكون في هذا المجال، فصارت شغف دراسة وحلم تحقق.
0: لكن خلف هذا الشغف كانت تدرك أن التحول من خلف الميكروفون إلى تقمص الشخصيات هو التحدي الأكبر، فبين جدية المذيع وخيال الممثل وجدت نفسها أمام المهمة الأصعب في إقناع الجمهور بروح جديدة في كل مرة.
1: بين جدية المذيع والتزامه بميثاق الشرف الإعلامي وأشياء كثيرة درسناها والخيال الممثل وإبداعه، أنا أشوف أن القناع اللي أخذ مني جهد أكبر هو التمثيل. التمثيل ناس كثير تحسب أنه مهنة سهلة، ولكن للأسف هو مش مهنة سهلة أبداً، هو مهنة صعبة جداً. فالجهد الأكبر يبذل في التمثيل، لأنه كل الشخصيات اللي بتمر علي في حياتي، وهذا أتوقع كبار الممثلين ماشيين على هذا النهج، كل الشخصيات اللي بتمر علينا في حياتنا على مدار اليوم وعلى مدار السنين هي هذه الشخصيات اللي بنرجع نستخدمها وبنرجع يعني بنخزنها عندنا في الذاكرة، ولما بيجينا دور مشابه لهذه الشخصية بنرجع نسترجع هذه الشخصيات من المخزون الداخلي ونحاول نحس إحساسها ونشعر شعورها. فطبعا القناع الأصعب هو قناع التمثيل.
0: هذا الإقناع تجسد في لحظة فارقة حين اختارت أن تخوض غمار سوق الدماء في عمل اعتبرته محطة انطلاق حقيقية، كونه واجه قضايا اجتماعية شائكة ومؤثرة وضعتها في قلب المشهد الفني السعودي كوجه يملك الجرأة والعمق.
1: قضية مهمة جدا، يمكن ما تكون غيرت قد ما هي لفتت نظر كثير من المشاهدين، هي قضية سلمة وقضية نساء أخريات من أبطال هذا المسلسل. في مسلسل سوق الدماء كان سنة 2020، هذا المسلسل كان بيتكلم أو كان بيناقش قضية مهمة جدا، هي قضية إمبراطور الدم، وهي قصة حقيقية عن تجار الدم، يعني المتعارف عليهم في الدية وفي حالات القصاص و فكنت ألعب شخصية سلمة، هذه المرأة اللي كانت معنفة أسريا، وهذه المرأة يعني قتلت زوجها، وبعد ما قتلت زوجها حكم عليها بالقصاص، ولكن إمبراطور الدم تعاطف مع قضيتها وطلعت من القضية عن طريق طبعا دفع الدية وغيرها. ولكن هذا المسلسل ككل اللي هو سوق الدماء كان بيناقش هذه القضية وسلط عليها الضوء، وكانت أول مرة نشوف يعني مسلسل في الدراما السعودية بيتكلم عن تجار الدم وحالات القصاص والدية وما إلى ذلك.
0: ومن جرأة القضايا إلى صبر الماراثون الدرامي، سكنت شيماء بيوتنا عبر ملحمة الميراث الطويلة وصولاً إلى حضورها اللافت في عام 2026 عبر مسلسل المرسى. ورغم تحديات هذه الأعمال الممتدة، كان لدى شيماء فلسفة خاصة لكسر الرتابة والحفاظ على أمانة الدور مهما طال الزمن.
1: تجربة الأعمال الطويلة وكيف بتأثر على الممثل يعني في مجاله العمل أو في مجال الإنساني، أنا بدأتها بالميراث وختمتها في سنة 26، الآن 2026 بالمرسى. تجربة ممتعة جدا الأعمال الطويلة، ولكن هي سلاح ذو حدين. إذا كان الممثل منضبط وموهوب ويعرف تعلم أساسيات هذه المهنة، فما رح يأثر عليه الروتين، لأنه التصوير اليومي يخلق نوع من الرتابة والروتين اللي نفس الوظيفة. ولكن الممثل المبدع اللي عنده أدواته واللي بيستحضر الشخصيات اللي بيختزلها طول الوقت بيكون متجدد. فأنا بالنسبة لي هذه التجارب على قد قد ما تعبها كبير، لأنه بتأثر علي أكيد كإنسانة، بتأثر على حياتي الشخصية، لأني كثير بنفصل عن الواقع لدرجة أني حتى أني بفقد تواصلي في السوشيال ميديا، بفقد تواصلي مع العائلة، بحاول أسوي هذا التوازن، ولكن فترة التصوير الطويلة مرهقة، لأنه مهم جدا الممثل ما يخرج من الشخصية، لأنه إذا خرج من الشخصية بترجع تعيد من أول، خصوصا إذا كنت في مرحلة مسكتها ووصلت للناس. في المرسى، في مسلسل المرسى، شخصية سلمى، هذه الشخصية الغير متزنة نفسيا اللي بتتعرض لضغوطات وبتواجه أشياء كثيرة في حياتها، أثرت علي كثير، لأنه الدور صعب جدا، ولكن محبة الناس، ولأنه بنعرض على طول على الهواء، بنتصور وبنعرض، فأشوف محبة الناس في المطار وأنا جاية جدة، أشوف الناس وهي تسلم علي والناس تقول لي سلمى، الناس يحذروني حتى من الشر اللي حيجيني في المسلسل، فيعني واصلهم الإحساس بشكل كبير. هذا يعني ما أبغى أمدح نفسي، وهذا لكن كان هذا لأني أنا كثير مركزة في الشخصية، وهذا اللي أنا تعلمته، الممثل لازم يكون كثير مركز ويتقمص يعني لدرجة توصل للمشاهد بالإحساس بالصوت بكل شيء.
0: ورغم حضورها ونشاطها على منصات التواصل الاجتماعي بالتوازي مع أعمالها، إلا أن لشيماء خطاً أحمر لا يتجاوزه أحد، فهي ترى في السوشيال ميديا جسراً للعمل لا مكاناً لعرض تفاصيل الحياة الشخصية، وهو توازن فريد بين ضوء الشهرة وقدسية الخصوصية.
1: بالنسبة للحدود الفاصلة بين بهرجة السوشيال ميديا وزخرفتها والعتمة اللي عند شيماء، مع أنه أنا ما عندي عتمة يعني، ولكن لو حتنطبق وصفة عتمة على يعني الحياة الشخصية، فهي نفسها الحياة الشخصية. أنا عندي خط أحمر في الحياة الشخصية على السوشيال ميديا، فبحاول، لأني مؤمنة مؤخراً أنه السوشيال ميديا هي همزة الوصل بين الجمهور والممثل، ولكن أنا عندي الخط الفاصل هي الحياة الشخصية، ويمكن حتى جمهوري كثير يعرف هذا الشيء. يعني أنا ممكن أصور يومياتي، ممكن أصور جانب من حياة شيماء في جلسات التصوير، في لوكيشن التصوير، تحضير لشخصية، ولكن تبقى الحياة الشخصية عندي وحياة العائلة خط أحمر أكيد ما أحب أني أشاركها على السوشيال ميديا.
0: وعندما نسألها عن طموح الغد في السينما السعودية التي تعيش عصرها الذهبي، لم تضع شيماء سقفاً لخيالها، بل تركت الأبواب مفتوحة أمام خصوبة هذا المجال الذي ما زال يخبئ الكثير من المفاجآت والشخصيات التي لم تجسد بعد.
1: بالنسبة للسينما والانفتاح السينمائي اللي قاعدين نعيشه الآن، في يعني النهضة الفنية اللي قاعدين نعيشها الآن، أقدر أقول أنه كثير أدوار نفسي أسويها، وكثير أدوار ما أتوقع أني أقدر أختار دور بعينه، لأنه ما لسه يعني الخيال مفتوح، ودائما أقول الكتابة الكتابة الكتابة. عندنا كثير يعني قصص في السعودية ملهمة، أنه هي تكون أفكار أو قصص لكثير أفلام. أنا كان لي شرف أني يعني أنضم لي، نقدر نقول أشارك في السينما الإماراتية، وأفرض نفسي شوية على مجال السينما، لأنه أنا بنت الدراما، وأجرب نفسي زي ما يقولوا. الفيلم موجود في السينما، فيلم اسمه باب، صح أنه تجربة إماراتية، ولكن في النهاية يبقى فيلم سينمائي طويل، وحيشارك كمان في مهرجان الأفلام. فبالنسبة لي السينما محطة مهمة جدا، والقصص كثيرة، وأنا يعني أكيد عيني على كثير قصص وشخصيات ونساء سعوديات ملهمات جدا، أتمنى في يوم من الأيام تنكتب قصة وأكون أنا بطلتها.
0: لكن النجاح لا يكتمل إلا بمرارة التعثر، وشيماء اليوم تتحدث عن هذه اللحظات بهدوء وثقة، معتبرة أن العثرات ليست عائقاً، بل هي المحرك الذي يعيد شحن الشغف للانطلاق من جديد بخطوات أكثر ثباتاً.
1: خلف كل نجاح براق أكيد في لحظات من التعثر، إن شاء الله يا رب أنه لحظات التعثر تكون قليلة في حياتنا وحياة المستمعين، ولكن أنا أكيد في مراحل مشواري الفني على مدار هذه السنين اللي أنا أشوف أنه هي سنين بسيطة، ولكن الجمهور يشوفها سنين طويلة وسنين خبرة، أقدر أقول أنه التعثر، لحظات التعثر، لأنه الفنان عنده فعلا يعني لحظات يكون فيها بريق ونجاح، ولحظات يعني يختفي هذا الصوت تماما ويبدأ صوت السكون. فأنا أعتبر أنه لحظات التعثر هذه تعلمت منها الهدوء، تعلمت منها الإيمان بنفسي أكثر، وأنه مش مقياس أبدا أنه الممثل إذا ما كان موجود في سنة من السنين في موسم رمضاني أو في مهرجان معين وأنه مو موجود أو أنه ما سوى شيء، لا، هذه قد تكون لحظات التعثر. تعلمت بعد يعني سنين من الخبرة أنه الهدوء مهم، وأنه الواحد الواحد يستمر في شغفه وما ينقطع عنه، وأكيد الإصرار هذا وتغيير بعض الأفكار اللي ممكن تكون في فترة معينة كانت بتسيطر علي أنا مثلا كشيمة، فهذا الشيء بيخليني أتجاوز هذا التعثر، لأني مؤمنة طبعا بأنه هذه اختيار الله. اللحظة هذه ممكن يكون عندي هذا البريق، وفي لحظة ممكن يكون عندي اختيار من الله أنه أبتعد شوي عن هذا الضجيج وأشوف شيمة وحياتها الشخصية، لأنه هذا التوازن مهم جدا.
0: وفي لحظة صدق مخلوطة بالمشاعر نعود بضيفتنا إلى الوراء لتواجه شيماء الناجحة، تلك الطفلة الصغيرة التي حلمت يوما، والممتنة للتخطيط الإلهي الذي يأتي دائما أعظم أمنياتها.
1: يعني اللي أقدر أقوله أنه شيماء الصغيرة فخورة كثير بشيماء الكبيرة، لأنه جزء كبير من أحلام شيماء الصغيرة تحقق، وباقي أشياء طبعاً أكيد حتحققها. يمكن في فترة المراهقة كان في أشياء أحلم فيها أو كنت أتمنى أسويها، بس اكتشفت طبعاً أنه السيناريو الإلهي هو الأفضل دائماً، لأنه سبحان الله ربي يكتب لنا الشيء هذا، تفسيري أنا يعني، من أحلامنا وطموحاتنا الأنسب لنا. فخورة كثير بأنه حققت جزء كبير من أحلام شيماء الصغيرة. في أشياء أكيد لسه أحققها وعندي شغف أني أحققها وبسعى أني أحققها. نجاح المرسى الآن ومحبة الناس وسلام الناس علي في كل مكان، فيلم باب لما نزل وأنا بجسد شخصية امرأة شافوا كثير نساء نفسهم فيها، قديش ما تعرفي شعور لما أسمع واحدة تقول لي أنت في شخصية كذا وصلتي لي هذا الإحساس، هذا كان جزء من أحلام شيماء الصغيرة.
0: حلقة بصحبتهم اليوم جاءت بصوت المرأة السعودية الطموحة التي تمسك بحلمها وثوابتها بكبرياء لتقدم رسالة ملهمة لكل فتاة ترى في الإرادة طريقا لا يعرف المستحيل.
1: يعني مرة كبير أني أمثل واجهة للمرأة السعودية الطموحة، يعني هذا شرف كبير وشيء عظيم جدا، يعني مسؤولية كبيرة. فعشان كذا أنا دائما أكون حريصة، لأني قبل ما أكون شيماء الفنانة أنا شيماء الإنسانة اللي مرتبطة بعائلتها جدا، تحت عادات وتقاليد واسم أبوها وأمها، اسم عائلة أبوها وعائلة أمها، فأنا يعني كثير تعنيني هذه الأشياء وهذه التفاصيل. فعشان كذا بحاول قدر المستطاع أني يعني أراعي هذا الشيء، وأقدر أقول أنه أي بنت عندها حلم أو أي امرأة عندها حلم إذا عندها هذا الإيمان بنفسها واشتغلت على طموحها ما في شيء حيوقفها. هذا اللي أقدر أقوله.
0: هكذا كانت رحلتنا عبر محطات من الإرادة والجمال في ضيافة ابنة الإذاعة شيماء الفضل التي عادت لبيتها الأول لتخبرنا أن القادم دائما أجمل.
1: حابة أشكركم جدا على هذا اللقاء اللطيف، حبيت تسليط الضوء على كثير محطات بنمر بها في حياتنا. أنتمي للإذاعة جدا لأني بنت الإذاعة، أحب الميكروفون، أحب ميكروفون الإذاعة وأعشقه جدا. ممتنة لكم لهذا اللقاء اللطيف اللي حاولت قد ما أقدر أني في دقائق معدودة أني أقول محطات مهمة عندي أو مقتطفات ما أعرف. أشكركم جدا على هذا اللقاء.
2: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج سعاد طنطاوي.

0: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هل يقف الإسلام حجر عثرة أمام الرقي والتقدم والحضارة؟ الإسلام ما كان ليقف يوماً أمام رقي أو تقدم، ولا يصادر إبداعاً أو يقتل نبوغاً، بل على العكس من ذلك، فقد رفع قدر العلم وأعلى مكانة العلماء. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر بالرجوع إلى أهل التخصص فيما نجهله، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن الإسلام يقف حارساً أميناً على حفظ القيم ومكارم الأخلاق، ويضرب بقبضة من حديد على يد من تسول له نفسه لإشاعة الفاحشة والرذيلة، فقال سبحانه في سورة النور:

الحضارة الغربية لا يصادر الإسلام منها إلا ما يصطدم مع مبادئ الفضيلة، فهو دين يدعو إلى الحرية لا إلى الإباحية، ويدعو إلى المرونة لا إلى الفوضى الأخلاقية والانحلال. أما ما عدا ذلك من تقدم علمي وتكنولوجي فالإسلام يقبله، بل يأمرنا أن نجعل من ذلك طريقاً لتعبيد الناس لرب العالمين. يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: إن الحياة والعلم والنور والمتاع متلازمات في الحضارة الناضجة، وقد أشار إليها القرآن في قوله تعالى:

الحضارة الغربية قدمت للبشرية يقظة عقلية عارمة، ولكنها حياة جزئية، تعرف الخلق ولا تعرف الخالق، تعرف اليوم ولا تعرف الغد. إنها حضارة درست أسرار المادة جيداً، ولكنها وقفت عند هذا الحد، فلم ترفع بصيرتها إلى بديع السماوات والأرض، وظنت النسيم في التربة هو الذي ينبت الأزهار والورود وحب الحصيد، والنسيم رمز مجهول هو الذي ينظم في الكون مسار 300 مليون كوكب. أليس من حق القرآن أن يقول:

إن الحياة التي يقدمها الوحي الخاتم ارتقاء كامل بمشاعر الإنسان ومواهبه، ارتقاء كامل بحضارة الأمم وأهدافها. الوحي عندنا روح تسري في الجماعة فتنير بصرها وبصيرتها وتمكنها من علوم الأرض كما تمكنها من علوم السماء. وتدبر قوله تعالى في الوحي المحمدي: وكذا

إن مفاتيح الإيمان بالله لا يهتدي إليها إلا من عرف قوانين الأرض والسماء. ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الإنسان الفذ الذي يستطيع بمنهاجه أن يقود العالم، ويستطيع بسيرته أن يحشد خلفه شتى الشعوب. والقاسم المشترك بينه وبين الناس هو العقل الصاحي والقلب السليم، واشتراك الأرض مع السماء في التسبيح بحمد الخالق والثناء عليه بما هو أهله، وإعلان السمع والطاعة له عز وجل. إن الإلحاد شيء قبيح، يقول الله عز وجل:

0: الحقيقة.
1: لابد أن نصارح بأن الضمير المعتل والفكر المختل ليس من الإسلام في شيء. إن البشر عندما يديرون ظهورهم للوحي ينحدرون من الآدمية إلى الحيوانية. قال تعالى:

إن الدين الذي لا عقل معه هو الوثنية والتجسيد والتعديد، أما المسلمون فقد ناداهم الله بقوله.

0: لقد بلغنا محمد الصادق الأمين هذه الآيات، ووعى أصحابه وتابعوه كيف عاش وكيف جاهد وكيف نصح للأمة وكيف حصنها ضد الوساوس والأوهام. وفي سننه المضيئة تراث نفيس وحكمة بالغة شرحت الطريق لمن أراد سلوكه، وما يستطيع ذلك من سرق وعيهم ونام عقلهم.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسمت، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: المشهد الثقافي على جدة اف ام.
4: مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة جدة، مرحبا بكم في جولة سريعة وممتعة تطوف بنا حول أبرز ملامح المشهد الثقافي، فأهلا بكم. من قلب ماليزيا تبهر مكتبة الملك فهد

0: الوطنية زوار معرض كوالالمبور الدولي للكتاب، حيث يتربع الكتاب السعودي في جناح المملكة ضيف شرف المعرض، وبأناقة ثقافية لافتة تأخذ المكتبة زوارها في رحلة بصرية عبر شاشات تفاعلية تعرض صورا تاريخية نادرة إلى جانب إصدارات مميزة توثق عمق موروثنا الفكري والأدبي خارج الحدود. أبواب من الخيال تفتح وتجارب تفاعلية مدهشة تنطلق في حي جاكس بالدرعية، حيث دشنت مؤسسة بينال الدرعية فعالية عالم التدوير العجيب المخصصة للأطفال خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. الفعالية تعيد صياغة مواد البينالي إلى ممالك ورقية وعروض دمى، مانحة الصغار فرصة ذهبية لابتكار عوالمهم الخاصة قبل إصدار الستار على النسخة الثالثة للبينالي. ولرواد الموضة وصناع الأناقة، تعلن هيئة الأزياء بالتعاون مع معهد ماراغوني العالمي عن ورشة عمل استراتيجية بعنوان بناء شخصية مشتري الأزياء، تحتضنها مساحة فكر بحي جاكس مساء الأحد بعد المقبل 14 يونيو. الورشة تقودها الخبيرة العالمية آنا زينولا لتفكيك أسرار سوق الأزياء السعودي المتنامي وتحليل سلوك المستهلك لدعم قرارات التصميم والشراء الفاخر. لإحياء ملامح الخشب والنقش الأصيل، يعلن المعهد الملكي للفنون التقليدية ورث عن فتح باب التسجيل في برنامج التلمذة المتخصص في فنون النجارة والأبواب النجدية بمحافظة عنيزة. البرنامج يمتد ل18 شهرا من التدريب العملي الحي تحت إشراف كبار الحرفيين، بهدف تمكين جيل جديد من صون هذا الإرث المعماري العريق وتحويله إلى ممارسة مهنية معاصرة. ومن هنا من قلب جدة التاريخية، يسدل متحف البحر الأحمر الستار على شهر مايو الحافل بالحراك، بعد أن تحول إلى فضاء نابض بالسينما والحوارات وورش العمل العائلية. المتحف نجح في إعادة إحياء الذاكرة البحرية وقصص التجارة القديمة بأساليب إبداعية معاصرة، مؤكدا مكانته كمنصة معرفية فريدة تربط مجتمعنا العريق بإرثه الحضاري المستدام. إلى هنا نصل معكم لختام جولتنا في المشهد الثقافي، تمنياتنا لكم بعطلة نهاية أسبوع سعيدة، في أمان الله.
1: المشهد الثقافي على جدة FM.
2: الموسوعة الثقافية
3: بمجموع جوائز تصل ل 740 ألف دولار، أطلقت هيئة الترفيه جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيراً بالشراكة مع وزارة الثقافة، وتركز الجائزة على الأعمال الروائية الأكثر قابلية للتحويل لأعمال فنية وسينمائية، وقد بدأ العد التنازلي للتسجيل فيها والمنافسة على جوائزها في عدد من المسارات، في حين تتحول 4 من الأعمال الفائزة في مساري الجائزة الكبرى والسيناريو إلى أعمال سينمائية، ما يعد ذلك بمثابة فرصة ملهمة لظهور جيل جديد من الكتاب والوصول إلى بنك متكامل من الروايات والمحتوى العربي الذي يتواكب مع الإنتاجات السعودية والعربية الضخمة، حيث ستكون الفرصة متاحة لكل شاب أو شابة عربية أو لمن يكتب اللغة العربية من سن 18 عاماً وما فوق لدخول المنافسة على جائزة القلم الذهبي في مساراتها المختلفة.
2: الموسوعة الثقافية
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة FM.

0: على هواك.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
3: الأخطاء البشرية هي المسبب الرئيسي للحوادث السبرارية، لذا كن خط الدفاع الأول، لا تفتح مجال.
0: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي. جدة FM على هواك.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. بينك سبورت على جدة FM. أهلا بكم، نحييكم في جولة جديدة مع بينك سبورت، ونبدأ من الحدث الذي تترقبه الأوساط الرياضية بفخر، حيث تستعد بطلة الفنون القتالية المختلطة هتان السيف لكتابة التاريخ في عروس البحر الأحمر. هتان تتحضر لخوض أول نزال احترافي لها على أرضها وبين جماهيرها، حيث ستواجه الجزائرية دانيا أوحاشي في مواجهة وصفت بأنها الأبرز والأكثر إثارة في مسيرتها الصاعدة. وفي كرة القدم تشتعل المنافسة مع وصول كأس الاتحاد السعودي للناشئات تحت 17 عاماً إلى أمتاره الأخيرة، حيث تترقب الجماهير هوية الفريق الذي سيحفز اسمه كأول بطل في تاريخ هذه النسخة الافتتاحية، وسط تألق لافت للمواهب الواعدة التي تمثل مستقبل الكرة النسائية السعودية. أما على صعيد الفريق الأول، فقد حبست قرعة كأس السوبر السعودي للسيدات الأنفاس بعد إعلان مواجهتها المرتقبة لمطلع سبتمبر المقبل، حيث يصطدم النصر بالأهلي في نصف النهائي، بينما يجدد الهلال والاتحاد صراع كلاسيكو في خارطة طريق مثيرة لأول ألقاب الموسم الجديد. دولياً، حيث يواصل المنتخب السعودي الأول للسيدات تحضيراته المكثفة لمعسكره القادم في تايلاند تحت قيادة كورتيس بمشاركة 26 لاعبة، بينما تشد بعثات الشابات والناشئات الرحال صوب مالطا لخوض وديات دولية تصقل خبرات اللاعبات قبل الاستحقاقات الكبرى القادمة. وبعيداً عن كرة القدم، يبرز اسم المنتخب السعودي للكريكت للسيدات بتأهب لتمثيل المملكة في كأس آسيا T20 بماليزيا، رحلة طموحة تبدأ بمواجهات قوية أمام الإمارات والفلبين، وتعكس التنوع الكبير والنمو المتسارع للرياضة النسائية السعودية على كافة الأصعدة. وفي أم الألعاب، لا يزال صدى إنجاز البطلة سارة الهلال يتردد في الأوساط الرياضية. سارة التي صنعت التاريخ كأول سعودية تحقق ذهبية دولية في مسابقة السباع برقم قياسي خليجي، تفتح الباب لجيل جديد من بطلات القوى السعودية اللواتي تألقن ب15 ميدالية ملونة في الدورة الخليجية بالدوحة. كانت هذه حصيلتنا لهذا الأسبوع في بينك سبورت، طموحات لا تتوقف وإنجازات تتوالى. إلى اللقاء. بينك سبورت على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع.

0: أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من ريبورتاج. اليوم بنكون معاكم في موقع أثري الجديد ونتعرف أكثر على هذا المعلم. خليكم ويانا.

0: موضوع حلقتنا لليوم عن مدائن صالح، وقبل ما نتعرف أكثر خلونا نسمع شو يعرف البعض عنها.
1: مدائن صالح أعتقد في شمال غرب المملكة، تقريبا غريب من كابوك أو هيك.
2: مدائن صالح هم نفس الحكاية، أنا أسمع عنها بس ما رحتها، وإن شاء الله في المستقبل راح أروحها.
3: مدائن صالح موجودة في محافظة العلا شمال المدينة المنورة، وتعتبر معلم سياحي حيث موجود فيها القصر الفريد، بالإضافة موجود أيضا فيها مملكة الديدان.
0: إن تاريخ مدائن صالح يعود إلى عصر ما قبل الميلاد. نسمع التفاصيل من ضيفنا الدكتور خالد محمد سكوبي، مهتم بأثار ومعالم المدينة المنورة.
4: موقع مدائن صالح والتي تعرف بمدينة الحجر تقع على بعد 22 كيلومتر إلى الشمال من محافظة العلا، وتعد مدائن صالح كموقع استراتيجي وسياحي يقع على الطريق التجاري الذي يربط جنوب الجزيرة العربية ببلاد الرافدين والشام ومصر. أما من ناحية وصف المكان، فمدائن صالح تتميز بالآثار النبطية المتمثلة بالمقابر المنحوتة في الصخر، وكذلك أماكن العبادة المتمثلة في الديوان الذي يقع في جبل إثلب، وكذلك المحاريب والآبار المنحوتة والمنطقة السكنية.

0: تعتبر مدى أنصالح أول موقع أثري في المملكة يتم إدراجه ضمن قائمة مواقع التراث العالمي الخاصة بمنظمة اليونسكو في 2008.
1: تم تسجيل موقع مدائن صالح ضمن قائمة مواقع التراث العالمي عام 1429 هجرية 2008 ميلادي، ويرجع الفضل في تسجيل موقع مدائن صالح ضمن قائمة اليونسكو لما لها من أهمية تاريخية وآثارية، حيث تعود غالبية الآثار الموجودة إلى الحضارة النبطية

0: تعد هذه المقابر الضخمة المنحوتة في الصخور من آخر الأثار المتبقية للمملكة المفقودة، ولا تزال في حالة جيدة.
1: تميزت مدائن صالح بتكويناتها الصخرية الرائعة التي تتمثل في الجبال الرملية التي ساعدت نحات النبط على تنفيذ زخارف وواجهات المقابر والمحاريب وغيرها المنحوتة على الصخر. ومن أهمها على سبيل المثال قصر الصانع، ويقع إلى الجنوب من مدائن صالح، وبه صخرتان نحتت عليها 7 مقابر، وكذلك مجموعة مقابر المنطقجين، وتقع في الجهة الجنوبية الغربية من مجموعة قصر البنت، ويرمز إليها بالرمز جيم، وتتكون من كتلتين صخريتين، الأولى تضم 18 مقبرة، أما الصخرة الأخرى فتقع إلى الجنوب من الصخرة الأولى وتضم 1 مقبرة.

0: اليوم أصبحت هذه المدينة التي حفظت في جوف الصحراء بمعزل عن الناس خاوية وهادئة ومصانة بشكل مدهش، لكن أغلب المدينة لا يزال مغطى بطبقات من الرمال.
1: نعم، مدائن الصالح التي حفظت بمعزل من البشر وكانت خاوية وهادئة ومصانة، كل ذلك جعلها منطقة سياحية وأثرية اهتمت بها حكومتنا الرشيدة، وأنشأت لها هيئة ملكية لمحافظة العلا بقرار ملكي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله. وتهدف الهيئة إلى تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية والآثارية، تستحق توظيفها سياحيا واقتصاديا.

0: نصوص ونقوش تنفرد بها مدى أنصالح لتحظى بأهمية استثنائية كتبت باللغة الأرامية.
1: لقد اهتم المستشرقين كالجوثيين والسافنيات على سبيل المثال، وكذلك العلماء والدارسين والمتخصصين بدراسة النقوش النبطية في مدائن صالح. ويلاحظ انتشار النقوش على واجهات المقابر في مدائن صالح وفي المناطق المجاورة، وتكمن أهميتها في التركيز على الدلالات الاجتماعية والاقتصادية والدينية والسياسية، بالإضافة إلى ذلك النقوش التذكارية التي كتبها أصحابها أثناء وجودهم في المنطقة أو مرورهم بها.

0: مشهد الصخور المنحوتة في وسط الصحراء خاذ ويأسر الألباب، وعلى الرمال المسطحة تعلو صخور الحجر الرملي الذهبية التي نحتتها ببراع الرياح والأمطار على مدى قرون طويلة.
1: سيجد عشاق التاريخ والآثار والمصورين في مدائن صالح ما يروي شغفهم، حيث تلك الآثار تضيف لنا لبنة في صرح تاريخ موقع مدائن صالح، تلبي رغبات المهتمين والدارسين وخاصة طلاب الجامعات الذين هم في حاجة إلى معرفة تاريخ المنطقة، ويصلح لكل جزء من حضارتها لدراسة مستفيضة، بالإضافة إلى ذلك يستفيد منها فنانين الرسم والنحت والمصورين.

0: وصلنا مستمعين نهاية الحلقة، نتمنى شوقناكم لزيارة مدائن صالح ذات القصور الأثرية المخفية بالرمال في أمان الله.
1: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جد FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. المشهد الثقافي على جدة اف ام.
1: مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة جدة، مرحبا بكم في جولة سريعة وممتعة تطوف بنا حول أبرز ملامح المشهد الثقافي، فأهلا بكم. من قلب ماليزيا تبهر مكتبة الملك فهد الوطنية زوار معرض كوالالمبور الدولي للكتاب، حيث يتربع الكتاب السعودي في جناح المملكة ضيف شرف المعرض، وبأناقة ثقافية لافتة تأخذ المكتبة زوارها في رحلة بصرية عبر شاشات تفاعلية تعرض صورا تاريخية نادرة إلى جانب إصدارات مميزة توثق عمق موروثنا الفكري والأدبي خارج الحدود. أبواب من الخيال تفتح وتجارب تفاعلية مدهشة تنطلق في حي جاكس بالدرعية، حيث دشنت مؤسسة بنال الدرعية فعالية عالم التدوير العجيب المخصصة للأطفال خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. الفعالية تعيد صياغة مواد البينالي إلى ممالك ورقية وعروض دمى، مانحة الصغار فرصة ذهبية لابتكار عوالمهم الخاصة قبل إصدار الستار على النسخة الثالثة للبينالي. ولرواد الموضة وصناع الأناقة تعلن هيئة الأزياء بالتعاون مع معهد ماراغوني العالمي عن ورشة عمل استراتيجية بعنوان بناء شخصية مشتري الأزياء، تحتضنها مساحة فكر بحي جاكس مساء الأحد بعد المقبل 14 يونيو. الورشة تقودها الخبيرة العالمية آنا زينولا لتفكيك أسرار سوق الأزياء السعودي المتنامي وتحليل سلوك المستهلك لدعم قرارات التصميم والشراء الفاخر. لإحياء ملامح الخشب والنقش الأصيل يعلن المعهد الملكي للفنون التقليدية ورث عن فتح باب التسجيل في برنامج التلمذة المتخصص في فنون النجارة والأبواب النجدية بمحافظة عنيزة. البرنامج يمتد لثمانية عشر شهرا من التدريب العملي الحي تحت إشراف كبار الحرفيين، بهدف تمكين جيل جديد من صون هذا الإرث المعماري العريق وتحويله إلى ممارسة مهنية معاصرة. ومن هنا من قلب جدة التاريخية يسدل متحف البحر الأحمر الستار على شهر مايو الحافل بالحراك، بعد أن تحول إلى فضاء نابض بالسينما والحوارات وورش العمل العائلية. المتحف نجح في إعادة إحياء الذاكرة البحرية وقصص التجارة القديمة بأساليب إبداعية معاصرة، مؤكداً مكانته كمنصة معرفية فريدة تربط مجتمعنا العريق بإرثه الحضاري المستدام. إلى هنا نصل معكم لختام جولتنا في المشهد الثقافي، تمنياتنا لكم بعطلة نهاية أسبوع سعيدة، في أمان الله.
0: المشهد الثقافي على جدة FM.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على

0: واجهت مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
0: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من مؤشرات الرؤيا: طبقا للإحصاءات المسجلة في تقرير إنجازات الرؤية لعام 2025، ارتفعت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن لتصل إلى 66%، مدفوعة بزيادة المعروض العقاري وبتفعيل البرامج التمويلية المدعومة التي استهدفت رفع كفاءة قطاع الإسكان وتيسير وصول المواطنين للوحدات السكنية.
3: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: جدة FM على هواك.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
0: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
1: ويكند الآن على جدة FM.
4: حياكم الله، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة FM، وتحديدا في ويكند، والبداية دائما في ساعتين من المرح والسعادة وطبعا الفقرات المتنوعة. اليوم عندنا أكثر من فقرة، عندنا أكثر من موضوع، هنبدأها كالعادة بإيفنت، من بعدها كمان عندنا اليوم في عندنا شيء جدا حلو، ترو كرايم.
5: ترو كرايم
4: عندنا اليوم شيء حلو.
5: أيوة، هي عروس السبت.

0: اليوم نقاشنا راح يكون عن السفر. يعني في ناس هبة أو كثير من الناس ودهم يزوروا دول معينة، لكن في عوامل رئيسية تمنعهم إنهم يزوروا هذه الدول. فإحنا اليوم نبغى نتناقش إيش هي الأسباب أو العوامل الرئيسية اللي ممكن إنها تمنعك إنك تزور دولة ما. يعني أنت عندك
1: في الوش ليست، في الوش ليست حاطط مجموعه من الدول يعني ولك فتره ودك تروحها، بس انه كل مره تصادف انه ما تقدر تروحها عشان واحد اثنين ثلاثه.
0: طبعا كل الناس عندهم، كل واحد عنده يعني ممكن واحد من العوامل الرئيسيه هذه، زي مثلا بعد المسافه، زي صعوبه اللغه، زي ارتفاع التكاليف، زي بعض الدول يعني فيها صعوبه في التاشيره، مستوى الامان، وهذا عنصر مهم ممكن يمنع كثير من الناس انه يروح الدوله هذه. ففي أشياء كثيرة، فأنتوا قولوا لنا إيش العوامل اللي قد تؤثر على قرارك في عدم السفر إلى بعض الدول.
1: صحيح، أكيد تقدروا تشاركونا سواء على الواتساب أو حتى الاتصال، الواتساب على 800-244-28-28 أو بالاتصال على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 على منصة إكس على أجدة راديو هاشتاغ ويكند.
0: اللي حاب يسمعنا على منصة إكس على أجدة أندرسكور راديو أو من خلال تطبيق إذاعات السعودية ساودي راديو بلس، إحنا راح نكون معكم إن شاء الله في بث مر صوت وصورة. اليوم معكم من أمام المايك زميلتي هبة شعبان، وأنا أسامة الغريبي، والإخراج اليوم منورنا المبدع عبد الله الكعيد. عندك أي تعليق؟
1: ما عندي أي تعليق غير إنه حنطلع أول فاصل مع عبد الله وراجعين من بعدها على إيفنت.

0: ويكند على جدة اف ام.
1: ايفنتس
2: حياكم الله من جديد. بدأنا مشوارنا معكم في ويكند، والبداية دائما بإيفنتس، وهذه المرة من محافظة العلا. هيئت محافظة العلا عدد من المواقع المفتوحة للأهالي والزوار لمتابعة منافسات كأس العالم 2026 في إطار جهود المحافظة لتقديم تجربة ترفيهية متكاملة تجمع بين أجواء كرة القدم والطبيعة اللي بتتميز بها المحافظة، بالتزامن مع موسم الصيف اللي بيشهد إقبال متزايد من الزوار من داخل

0: المملكة وخارجها.
1: وتوفر المواقع المخصصة لمتابعة المباريات بيئات مهيئة وسط المعالم الطبيعية والتكوينات الصخرية التي تشتهر فيها العلا، مما يتيح للجماهير الرياضية متابعة مباريات البطولة في أجواء ملائمة تتسم بالهدوء والخصوصية.
0: الزوار بإمكانهم يتابعون جميع مباريات المنتخب السعودي، إضافة إلى أبرز مواجهات المنتخبات العالمية والعربية والخليجية المشاركة في البطولة. هذا كله بتجربة ترفيهية بتتيح لهم الاستمتاع بفعاليات الحدث الرياضي العالمي.
1: كما يعز التزامن كأس العالم مع موسم الصيف من جاذبية العلا كوجهة سياحية، حيث تتيح للزوار فرصة الجمع بين متابعة المباريات واكتشاف المواقع التراثية والطبيعية إلى جانب الأنشطة الترفيهية والثقافية المتنوعة التي تقيمها المحافظة خلال هذه الفترة.
0: الجميل أنه مع حلول المساء اعتدال درجات الحرارة، العلا بتوفر أجواء مناسبة للزوار للاستمتاع بالأمسيات في المواقع المفتوحة، بتستفيد من صفاء الأجواء، هدوء المحيط الطبيعي. هذا كله بيضفي بعد إضافي لتجربة الزائر.
1: الشيء الحلو اللي يكمل هذه التجربة خيارات الإقامة المتنوعة اللي توفرها العلا، واللي تشمل المنتجعات الفاخرة والإقامة الصحراوية والفنادق التراثية في البلدة القديمة. هذا الشيء يجي طبعا ويلبي تطلعات الزوار ويقدم لهم خدمات ضيافة متكاملة.
0: طبعا هناك تجهيزات مع جهود العلا في إثراء هذه التجربة، تجربة تجارب زوارها، توسيع الخيارات السياحية والترفيهية، هذه كلها بتوفر تجارب متنوعة بتلبي تطلعات مختلف الفئات من خلال موسم الصيف، ويعزز حضورها أيضا كوجهة مفضلة للزوار من داخل المملكة وخارجها على مدار العام. على طاري كأس العالم، أنت استعديتي؟
1: استعد ليش؟
0: لمشاهدة الحدث العالمي الكبير.
1: يعني الصراحة أنا عارفة أنه هو حدث مهم جدا، بس يعني أنا يعني لست من عشاق كرة القدم.
0: حتى لو ما أنت من عشاق كرة القدم، يعني أنا أعرف ناس
1: أستغل أنه هذا الوقت حيكون كل الرجال موجودين في أماكن محددة عشان تفرجوا على الكورة، فأنا يعني ممكن يعني أعيش بدون زحمة فترة.
0: أنت هذا هدفك؟ ها؟
1: تقريبا يعني
0: انا اعرف ناس ما لهم في الكوره وما يتابعوا، يعني ما هي من اهتماماتهم،
1: عشان المنتخب فقط،
0: ما هي من اهتماماتهم، لكن لو جاء كاس العالم تحسين انه اكثر واحد مهتم في كره القدم،
1: يعني اكثر واحد
0: متحمس اكثر من اللي يتابع
1: وحده. هذه يعني
0: لا الكل
1: عدد قليل، عدد قليل،
0: لا في كثير،
1: في عدد سيدات وفي ناس متابعات، لكن مو يعني ما اعرف،
0: في ناس يحبوا يعيشوا أي حدث، يعني هو الحدث، يعني بعد هو حيبدأ بعد 4 أو 5 أيام
1: ممكن،
0: هو الحدث المشهور،
1: يعني قريب النهائيات تلاقيني متحمسة بس من بدري
0: في الإقصائيات.
1: بس من بدري لا بدري أتفرج عليهم.
0: من تحب تشوفي منتخب، يعني غير المنتخب السعودي طبعا؟
1: أحب الأرجنتين، فرنسا
0: أوكي
1: كويس، البرازيل طبعا، إيش كمان؟
0: لا قلت منتخب واحد، مو كل المنتخبات،
1: يعني هذول اللي يعني مهمين.
0: انت يعني تتابعينهم ولا كذا بس عشانهم مهمين؟
1: لا لانه دائما يعني في يعني هذول الناس دائما تفوز.
0: اوكي، فرنسا فعلا 2018 اخذوا كاس العالم،
1: يعني مو بالتواريخ، انت ملاحظ ان انت يعني حاططني في زاويه من امس.
0: ليه؟
1: زاوية الاعتراف.
0: لا هذا اعتراف رياضي،
1: لأن أنا
0: ما قد أنا أتكلمت معك في الرياضة.
1: تتذكر اللعبة اللي كنا نلعبها؟
0: إيش هي؟
1: معلومات رياضية أبدا، أنا مرة في الرياضة.
0: ومن اللي كان؟ من اللي
1: كان؟ كانت تساعدني روان الله يرضى عليها. روان الآن مو موجود، استنى روان تجي ونتكلم في الرياضة عشان روان تدعمني من
0: الكنترول. لا روان ما شاء الله تبارك الله، يعني
1: روان ما شاء الله تحب
0: في كثير من المجالات، يعني فاهمة،
1: ايوه تحب الرياضة يعني، وما شاء الله عليها يعني up to date.
0: ومن اللي كان يسألني في في في اشياء انا ما اهتم فيها،
1: يعني زي ما انت تسألني في شيء ما اهتم فيه، انا اسألك
0: هذا حدث عالمي، حدث عالمي، الكل يعني كل العالم الان مستعد.
1: انا اهتمامي المنتخب السعودي،
0: كلنا اهتمامنا المنتخب السعودي خلص. اكيد، بس أنا أتكلم لك كحدث يعني بشكل عام.
1: قفل على الكلام كله، منتخب السعودي هذا مهم.
0: طيب عبد الله الكعيد مستعد؟ عبد الله ترى ما شاء الله تبارك الله من المهتمين في كرة القدم.
1: عبد الله جاي بالشاشة

0: معانا وحتى لو عنده دوام يعني ما في شيء
1: ما شاء الله
0: حيوقفه
1: ايه.
0: ما شاء الله هو مكمل
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب احنا متواصلين معكم في ويكند، حنروح لفاصل قصير مع عبد الله وراجعين مكملين، لسه باقي في ايفنت عندنا فعاليات كثيره راح نقول لكم عليها.

0: ويكند على جدة اف ام.
1: ايفنتس
2: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في ويكند على جدة اف ام. من العلا إلى جدة، شركة بنشمارك تستعد لتقديم تجربة جماهيرية متكاملة لعشاق كرة القدم من خلال إطلاق فانزون تزامنا مع منافسات كأس العالم 2026 بهدف نقل أجواء المونديال إلى الجماهير عبر فعاليات ترفيهية ومناطق مشاهدة حية للمباريات.
3: من المنتظر أن تضم الفعالية شاشات LED عملاقة لبث المباريات إلى جانب مناطق للألعاب الإلكترونية والتحديات الكروية وعروض ترفيهية ومساحات مخصصة للعائلات، كمان مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي عشان تتحول لوجهة متكاملة يعيش فيها الزوار أجواء البطولة خارج الملاعب.
2: طبعا فكرة الفانزون تأتي كإحدى أبرز التجارب المصاحبة لكأس العالم حول العالم، بتجمع الجماهير في مكان واحد لمتابعة المباريات والاحتفال بها وسط أجواء تفاعلية وأنشطة مصاحبة، وهو نموذج تعتمد بطولة كأس العالم في العديد من الدول المستضيفة.
3: هذا التوجه بيعكس تمام الاهتمام بتقديم تجارب رياضية وترفيهية متكاملة داخل المملكة بما يواكب الشغف الكبير بكرة القدم، ويمنح المشجعين فرصة إنهم يعيشوا أجواء المونديال حتى وإن كانوا بعيدين عن ملاعب البطولة. تونا تحت الهواء كانوا الشباب هنا بيتكلمون، وفي ناس مجهزين الاستراحة، في ناس مجهزين الديوانية، وفي ناس راح يروحوا يتفرجوا المباراة عند بنشمارك، وفي ناس راح يشوفوها في مقاهي. تتوقع يعني حتتغير أوقات الدوام الخاصة بالمقاهي اللي محضرة لهذا الحدث؟
2: طبعا يعني بالنسبة للمقاهي وهذا موسمهم.
3: أوكي.
2: يعني هذا الشهر أو شهر ونص تقريبا مدة البطولة، يمكن المدخول راح يكون عن السنة كاملة، المدخول في هذا الشهر عن السنة كاملة، فهذا موسمهم. يعني هم حيعملوا أكيد على مدار الساعة، لأن المباريات راح تبدأ من الساعة 7 مساء حتى يمكن تخلص بعض المباريات 9 صباحا ثاني يوم.
3: وانتو كيف حتداوموا؟
2: عشان مو كل المباريات انا يعني حشوفها.
3: يعني انت بتقول انه لازم كلها وتتابعوها؟
2: لا لا لا لا، صعب انه احد، مباريات كثيره.
3: طب السؤال اللي طرح نفسه، يعني تسالتني قبل شويات قلت لي الفرق اللي ممكن اهتم لمبارياتها، انت ايش الفرق اللي راح تهتم لمبارياتها؟
2: انا طبعا المنتخب السعودي، مباريات المنتخب السعودي ومباريات المنتخبات العربيه ممكن اتابعها.
3: اوكي.
2: او اذا كانت فيهم يعني في ادوار المجموعات، يعني ما هي في ذيك المباريات القويه، لكن عاده من دور ال 16 رايح راح تبدا مباريات
3: يعني زي لما انا قلت.
2: طب انا قلت شيء؟
3: لا بس حسيتك مو عاجبك.
2: لا لا بالعكس، يعني انت كلامك كان منطقي.
3: اوكي إيه؟ تمام
2: كلامك كان منطقي، بس انت علقت على موضوع الفانزون للبنش مارك، قلت انه يعني لفتت نظرك الفكره.
3: الصراحه حبيت الفكره انه انت يعني ما شاء الله مساحه الاماكن سواء في جده او في الرياض ما شاء الله كبيره، المسارح عندهم كبيره، فاتوقع ان هم راح يسووها زونز مقسمه، ممكن ماني عارفه كيف حيقسموها الكاتيجوري، على حسب نوع المباراه اللي تنعرض جوتها او على حسب الفئات العمريه، ويعني ما اعرف كيف راح تتقسم.
2: هي لها تنظيم معين
3: اكيد
2: طبعا.
3: لها تنظيم معين بس يعني الفكره جدا حلوه، انه بيستغلوا مساحه زي هذه في سيزون زي هذا عشان انه يوفر للناس جو جميل يتفرجوا المباراه وكانهم حاضرينها.
2: ترى في فرق لما تشوف المباراه في البيت ولما تشوفيها في مكان زي كذا، مكان يعني اوت دور معك ناس كثير وحماس وجمهور وتشجيع، فالوضع مختلف،
3: وهذا متحدي وهذا يبغى يفوز، يعني في يفرق صراحه.
2: ايه طيب، احنا متواصلين معكم في ويكند، نروح لفاصل مع عبد الله وبعدها راجعين، لا تغيروا الموجه على جده اف ام.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: بيئتنا مسؤوليتنا لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي. جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
3: ويكند على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد.
1: أهلا وسهلا في كل من سمعنا الهوى جدا فهم. مكملين مشوارنا في ويكند. طبعا وصلنا للوقت اللي بناخذ فيه آراءكم بخصوص موضوعنا اليوم. إيش كان موضوعنا ذكرنا وسام؟
2: موضوعنا يقول والله موضوعنا يعني يختص بالسفر. إيش العوامل اللي قد تؤثر على قرارك في عدم السفر إلى بعض الدول؟ وذكرنا يعني بعض العوامل أو أهم العوامل الرئيسية اللي مثلا بعد المسافة، ارتفاع التكاليف سواء في السفر أو في الإقامة، صعوبة الفيزا، اللغة، صعوبة التواصل في بعض الدول يعني ما بيتكلموا اللغة الإنجليزية ففي صعوبة في التواصل معهم.
1: في بعض الدول
2: مستوى الأمان واحد من الأشياء المهمة.
1: في بعض يعني بعض الأحيان إنه يعني بعض الدول يكون أكلها ما يناسبك.
2: صح الأكل.
1: هذا شيء أساسي.
2: الأكل يعني من العوامل الرئيسية. خصوصاً أتوقع شرق آسيا.
1: يعني في بعض الدول في شرق آسيا أكلهم صعب، يعني في بعضهم أكلهم جداً جميل. بس بعضهم أكلهم لا صعب يعني، وترى اللي يوصلنا هنا مختلف عن اللي موجود هناك. عشان تلقى نفس اللي وصلنا هنا ترى كمان يعني محدود.
2: لا شوف يعني موضوع الأكل أعتقد أنه في أغلب الدول يعني بتلاقي أكل يعني قريب من
1: يعني
2: أكلنا،
1: بتلاقي شيء انترناشنال في بعض الأحيان، في يعني
2: أو أكلنا نفسه أكلنا العربي
1: بعض الأحيان كمان تلقى، بس يكون مختلف طبعا في المذاق، في النكهات، في البهارات، في أشياء زي كذا. فإنه الناس اللي ما أحيانا في ناس يعني يكون عندها هذا الشيء أساسي ترى، إنه أنا ما أقدر استوعب
2: صح
1: تغيير الأكل خصوصا إذا كانت الفترة طويلة. أما إذا هي يومين ثلاثة يعني واحد يمشي حاله إلى أن
2: في ناس أصلا ما تسافر إلا عشان الأكل.
1: يعني هو في بعض الدول
2: في سياحة اسمها سياحة الأكل يعني.
1: تروح فعليا عندهم مطاعم جبارة
2: طبعا. زي إيش؟
1: فرنسا، إيطاليا،
2: صح
1: يعني رائعة صراحة.
2: طيب حنشوف آراءكم هاتفيا مستمعينا. هو معانا أول اتصال معانا عفوا مازن.
3: هلا
2: ومرحبا، حيا الله مازن.
3: حيا الله حبيبي.
2: كيف حالك؟ إيش أخبارك؟
3: الله يسلمك ويخليك
2: يا رب. يا هلا ومرحبا يا مازن. أعتقد حبيبي. إنك أرسلت على الواتس.
3: أيوة.
2: أعتقد لا ما شاء الله تبارك الله أنت ترسل لنا على الواتس وما شاء الله وتتصل فينا هاتفيا، بس أنا أفضل إنك تعطينا رأيك مباشرة هاتفيا أمام المستمعين.
3: أيوه
2: عشان ما نغشك.
3: لا لأنه أخاف يكون الخط مشغول. تمام، فعشان كذا أرسل.
2: حلو. طيب
3: يعني
2: يلا.
3: يقول إذا ما يعني كذا وكذا يعني يكون حلوة يعني.
2: تمام. طيب إيش أهم العوامل في نظرك مازن؟
3: والله أنا شايفها الأجواء. رقم واحد
2: الظروف المناخية بشكل عام. حلو.
3: أيوة واللغة.
2: حلو.
3: أعتقد هذه هي الثنتين، يعني يمكن أنا شايفها أكثر ثنتين، لكن أنا أقول لك الأجواء أفضل.
2: كيف أفضل؟
3: لأنه الأجواء يمكن تكون تروح للبلد تكون حارة مثلاً.
2: أنا كلمة تفضل يعني شوية.
1: لا هو بيقول يعني بالنسبة لي يعني هو الأساسي الجو.
2: الجو.
1: بعدها.
2: يعني اللغة.
1: اللغة.
3: اللغة أيه برافو على كهبة.
2: حلو جميل.
1: نورتنا يا مازن، شكرا على مشاركتك.
3: النور نوركم.
2: الله يعطيك العافية.
1: معنا كمان اتصال، معنا فهد. ألو. ألو يا ألو.
2: فهيدة معنا؟
4: أنا والله
1: حياك الله. هلا مساء الورد، كيفك يا فهيدة، شو اخبارك؟
4: والله الحمد لله طيب، مساء عليك يا استاذة هيدة وعلى وسامة وعلى المخرج عبد الله وتميم من السماء، الله
2: يسعدك. يا هلا ومرحبا حياك الله. فهيدة لو ترفعي لي صوتك شوي.
4: والله رفعته لاني بالبر يعني
1: بالبر حاليا ما شاء الله. فهيدة يعني كيف الاجواء في البر؟
2: اجواء جميله يا فهيدة.
4: والله البر يعني اللي الحين والله الاجواء بارده يعني الحين الليل برد والله
2: أكيد.
4: الحين انا اكيد يعني الحين انا بطانيه على تحت بطانيه واحده
1: تحت بطانيه ما شاء الله تبارك انت وين يا فهيدة في اي بر؟ حايل
4: يعني حايل
1: ما شاء الله تبارك الله تتهني يا رب ان شاء الله
4: امين لان بعيد
1: اجواء زينه ها
4: اجواء زينه بعيده عن المدينه بعيده عن الكهرباء بعيده تصير الاجواء بارده يعني
1: خلاص تصير الاجواء بارده وفي منتهى النقاء يعني هذا اهم شيء
4: والله مرة صافي ما شاء الله، يعني حتى ما في أصوات إزعاج ولا سيارة ولا شيء، نشوف النجوم يعني لو بحس بالنجوم واحدة واحدة ما شاء الله.
1: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، تتهني يا رب.
4: آمين يا رب.
1: طيب فادة، احنا كنا قاعدين نتكلم في موضوع السفر، قولي لنا انت ايش الاشياء اللي ممكن تخليك تغيري رايك في السفر في الطيارة، يعني ما تروحيها اول بلد هذه ما تزوريها عشان واحد اثنين ثلاثة؟
4: يعني انا اول شيء احب الهادية.
1: تحب تحب الاماكن الهادية، سو يعني انت بتستبعدي المدن اللي فيها صخب؟
4: لا ابدا ما اطيق، هذه لازم تكون هادية ريفية، يعني فيها شجر فيها موية. يعني كذا اهم شيء.
1: تحب المدن اللي فيها ريف؟
2: ما تحب المدينة؟
1: ما تحب المدن الصاخبة؟
4: ما احبها مرة. لازم تكون فيها ريف وهادية مرة.
2: حلو.
4: الاكل عد هذا فوبيا عندي
1: يعني. الاكل فوبيا.
2: والله الاكل صراحة والله صح
1: والله الاكل مهم صراحة.
2: مشكلة والله.
4: والله مشكلة شلون ياكلون اكله، يعني تخيل يعني اني اكل زي اكل اللي برا هذا، ما عاد اتخيل اني اكل.
1: ايش تسوي؟ ايش ودك تاكلين يا فهد؟
4: خلينا على الخبز التمري.
1: حلو حلو. طيب جميل جميل، يعطيك العافية، شكرا على المشاركة في هذا، سعدتينا في اتصالك.
2: الله يعطيك العافية، يومك سعيد ان شاء الله يا فهد، شكرا لك. طيب معنا افراح.
0: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك أستاذ أسامة؟

0: والله تمام الحمد لله، كيف حالك انت؟
1: يا ربي لك الحمد، الحمد لله. كيفك استاذه هبه؟
2: حياك الله يا فرح، كيفك انت، شو اخبارك؟
1: والله تمام الحمد لله، اخبارك؟
2: الحمد لله الحمد لله،
1: كل عام وانتم بخير. معلش هي جاي متاخره.
0: وانت بخير وصحه وسلامه ان شاء الله يا رب.
1: انا اليوم طلعت معاكم وقلت عايدكم كمان مره.
2: الله يحييك،
0: الله يسلمك،
2: اهلا وسهلا.
1: ايوه والله شوفي، يعني اللغه مثلا، يعني لانه ما هعرف كلامهم او شيء زي كذا. طيب برضو الأكل زي ما قالت فهيدة، يعني في بعض الأشياء أنا يعني ما أكلها، بعض الأكلات يعني، فممكن إذا شفتها في البلد هذه فبرضو ما هأكلها. لكن الجو ما عندي مشكلة معه، برد حار ما عندي مشكلة معه.
2: ما يفرق، يعني الجو مو من العوامل اللي راح تأثر على قرارك يعني.
1: لا ما حتأثر علي، بس زي ما قلت لك اللغة إنه لازم يكون أحد معايا يعني يقول لي إيش بيقولوا، ما هعرف
0: ترجم.
1: إيوه. طيب ولو افترضنا انه بسافر يعني بلد انا حبحث عنها، يعني حبحث عن الاماكن اللي فيها وزي كذا.
2: جميل جدا. يعني راح تحددي اولوياتك في الزيارات يعني تسوي جدول صح؟
1: ايوه.
0: بس هي المشكله يعني اذا واجهتك مشكله بتكون في اللغه
1: وفي الاكلات
0: وفي الاكل.
1: ايوه
0: تمام، الله يعطيك العافيه، شكرا يا افراح.
1: يعافيك،
0: شكرا لاتصالك.
1: العفو.
0: طيب
2: تتوقع انت اللغه فعلا عائق؟ انا احسها ما عادت.
0: لا شوفي، في يعني في ناس لا عائق بالنسبه لهم، وفي دول صراحه يعني حتى التواصل معهم بلغتهم صعب.
2: ايوه بس يعني الان في شات جي بي تي، في جوجل ترانسليت، يعني صار كل شيء بالصوت، يعني يسمع الكلام ويقولوا لهم بلغتهم والاكسنت حقهم، فما عاد احس يعني احس التطور قضى على الموضوع، مشكله انه انا ما حروح بلد عشان انا ما افهم لغتهم او هم ما يتكلموا اكثر من يعني مثلا ما يتكلموا انجليزي. يعني
0: هو ممكن، لكن ترى في دول ما يتكلموا اللغه الانجليزيه،
2: يتكلموا صيني، زي شات جي بي تي حيترجم
0: جوجل. هي المشكله انه تروح تترجم وتقعد
2: عادي حتقول اللي تبغاه.
0: لا هو هو هو الفكره انه لو في خيارات مثلا،
2: يعني يمكن
0: عندك اكثر من دوله وكانت
2: إنه
0: هذه الدوله فيها مشكله اللغه، ممكن اروح اختار دوله ثانيه.
2: انه قصدك اسهل؟
0: اسهل بالنسبه لي
2: ممكن.
0: وفي في ناس يعني هو الموضوع يعني نسبي بين شخص وشخص. في حاجة ما حد ذكرها هبة،
2: إيش؟
0: بعد المسافة، يعني بعد المسافة أنت لما تتكلمي عن دول طيران 14 15 18 ساعة، في ناس بالنسبة لهم هذا شيء فيه صعوبة.
2: في صح، في كثير ناس ما يتحمل الرحلات الطويلة. بس إنه هذه لها حل، اللي هو يقسمها، بس وقتها ممكن كمان يأثر على البجت.
0: بيأثر على البجت، يعني قصدك ترانزيت في أكثر من دولة،
2: يأثر على البجت وعلى إنه هو يعني يقدر ما يقدر.
0: ترى على فكرة هذه أصعب.
2: أي طبعا أصعب، يعني أنت تروح دايركت أسهل بكثير.
0: إيه؟
2: بس في ناس ما تتحمل فعليا إنه يجلسوا في الطيارة فترة طويلة.
0: في كمان ارتفاع التكاليف.
2: يا شوفي في يعني في أوقات كثير كمان يكون صحة الشخص ما تتحمل طيران فترة طويلة.
0: صح. طيب قولوا لنا إيش هي العوامل اللي قد تؤثر على قرارك في عدم السفر إلى بعض الدول؟ شاركونا على 800-244-28-28 للي حاب أنه يشاركنا على الواتساب أو هاتفيا من خلال الأرقام 012-647-7154 أو على 012-649-5154. نذكركم أنه إحنا معاكم صوت وصورة من خلال حساب إذاعة جدة على منصة X @جدة_radio أو من خلال تطبيق إذاعات السعودية ساودي راديو بلس. حنروح لفاصل قصير مع عبدالله وبعدها راجعين مكملين معاكم، لا تروحوا بعيد.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: ويكند على جدة FM.

0: crime.
1: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة. فوصلنا لساعتنا الثانية من ويكند، وكالعادة في ساعتنا الثانية كل سبت من عندنا ترو كرايم. ايش سمتها؟ عروس له؟
2: عروس السبت.
1: عروس السبت إيه. عندنا ترو كرايم
2: اليوم، بنتكلم عن قضية اختطاف وابتزاز مالي. طبعا حدثت في المكسيك، وتسمى قضية ألفريدو هارب. خلينا نتكلم شوية عن هذه القضية. في صباح 14 مارس 1974 عفوا

0: 1994 كان هارب، واحد اسمه ألفريدو هارب، متجه من منزله في أحد الأحياء الراقية في مدينة مكسيكو إلى مقر عمله.
1: جميل.
0: اعترضته مجموعة مسلحة مع سائقه وتم اختطافه خلال دقائق. انتشر الخبر بسرعة لأنه كان رئيس أكبر مجموعة مصرفية في المكسيك في ذلك الوقت. أوكي. وأحد أثرى رجال الأعمال في البلاد.
1: بس السؤال، هم أخذوه مع السائق؟
0: هي القصة أنه هو اختطف لوحده.
1: لوحده. بس أنه كان مع السائق.
0: كان مع السائق.
1: تمام. بس هم بربط الأحداث بعض. تحليلاتي الخاصة.
0: بذاك الوقت المكسيك كانت تمر بمرحلة سياسية وأمنية مضطربة. اعتبر كثيرون أن اختطاف شخصية بهذا الحجم دليل على قوة العصابات وعجز الأجهزة الأمنية عن حماية حتى كبار رجال الأعمال، كما أثر الخبر على ثقة المستثمرين والأسواق المالية.
1: جميل.
0: طيب، بعد أسابيع من الصمت وصلت رسائل مكتوبة بخط يده إلى عائلة وإدارة البنك. تضمنت الرسائل مناشدات بدفع الفدية لأن حياته كانت في خطر، كما أرسل الخاطفون صورة له بدأ فيها مرهقا بعد فترة من الأسر. بحسب ما رواه لاحقا، كان محتجز في غرفة صغيرة جدا بلا نوافذ تقريبا، وكان معصوب العينين معظم الوقت، لذلك ما تمكن من التعرف على خاطفيه.
1: أوكي.
0: وكمان ذكر أنه خدر بسرعة عند اختطافه. بدأوا الخاطفين بمطالب مالية هائلة. بعض التقارير ذكرت أنهم طالبوا في إحدى المراحل بما يصل إلى 100 مليون دولار.
1: يا الله.
0: مع مرور الوقت تصاعدت التهديدات، أرسلوا إنذار أخير يفيد بأنه سيتم قتله إذا لم تقبل شروطهم. طيب، الضغط بلغ، يعني بلغ الضغط على العائلة ذروته. أحد الخاطفين طلب إعلان قبول الشروط، لا يعني هم ضغطوا على عائلته وطلب الخاطفون إعلان قبول الشروط علنا أمام التلفزيون.
1: أوكي. يعني عشان فهمتي؟ إنه الرأي العام. أيوة. مشاهد على الموضوع.
0: المشهد تابعه آلاف، عفوا ملايين المكسيكيين. وظهر ابن هارب المختطف ومحامي العائلة على شاشة التلفزيون معلنين قبول مطالب الخاطفين حفاظا على حياته. فهمتي كيف؟
1: يس.
0: طيب، إلى الآن كيف الـ
1: يعني أنا بعرف.
0: إيه؟
1: يعني
0: تبغين أنت ما تبغين التعليق، أنا عارف يعني. أني أعلقك بالنهاية أو كذا
1: بالضبط، يعني أبا أعرف.
0: طيب، بعد 106 يوم
1: الآن، 106 بعد
0: أيام.
1: استنى، 106 أيام من متى؟ من بعد،
0: من أول ما خطفوه.
1: أوكي، من أول ما خطفوه، بس مو من بعد ما أعلنوا.
0: لا لا لا.
1: قالوا لهم أنه خلاص وافقنا على مطالب.
0: لا، من الأسر. بعد 106 أيام من الأسر أطلق سراحه في يونيو 94، وتشير المصادر إلى أن الفدية النهائية كانت تقارب 30 مليون دولار، وهو رقم يعتبر آنذاك من أكبر الفديات المعروفة عالميا. يعني تتكلمين أنت ب 94. أيوة. خرج حيا، لكنه وصف التجربة بأنها قاسية نفسيا وجسديا. طيب، إيش اللي حدث بعد ذلك؟
1: أنا بعرف عرفوهم وده ما عرفوهم.
0: يجيك المعلومات إن شاء الله. القضية أثارت نقاش واسع حول ما إذا كان دفع الفدية ينقذ الأرواح أم يشجع المزيد من عمليات الاختطاف. بعد سنوات أعلنت السلطات أنها تمكنت من استعادة جزء من الأموال المدفوعة واعتقال بعض المتورطين.
1: جميل جدا.
0: جزء وبعض.
1: طيب، كيف صار الموضوع؟ كيف عرفوا يوصلوا له؟ هل هم توافقوا مع السائق؟ هل هم
0: عاد بطريقتهم؟ يعني ما هو موجود،
1: ما عادوا تفاصيل
0: في القصة، ما في تفاصيل عن، لكن إنهم استعادوا جزء من الأموال المدفوعة واعتقلوا بعض المتورطين. هذه القضية استثنائية، ليست فقط بحجم الفدية، بل إن المبتزين أجبروا عائلة أقوى أحد أو أحد أقوى رجال الأعمال في المكسيك على التفاوض علنا أمام البلاد كلها، وهو ما كشف مدى نفوذ العصابات في تلك الفترة. هذه هي القضية.
1: والله صراحة جميل، بس أنا كان عندي فضول لسه، يعني عندي فضول ما مات.
0: اللي هو
1: أبغى أعرف يعني كيف عرفوا، كيف عرفوا خط سيره، كيف راحوا، يعني هل هم تواطؤوا مع السائق، هل هم يعني كيف صارت الأحداث؟
0: هو شوفي يعني هي ال
1: كانوا حاطينه، كيف عرفوهم؟ طيب
0: هو شوفي يعني بعد ما خرج يبدو إنهم يعني تابعوا القضية ووصلوا لبعض اللي تورطوا في القضية واستعادوا جزء من الأموال، لكن أعتقد إنه في جزء آخر كان مع الرؤوس الكبيرة في العصابة.
1: يعني ذكر إن أنا شفت فيلم يشبه هالقصة على يعني بس ما أعرف إذا هي يعني بس يمكن مع خلاف بعض التفاصيل. في واحد من الأفلام إنه أذكر كانت الفدية زي كذا، كانت تعتبر واحدة من الأكبر، بس أنا ما أذكر إنها كانت في المكسيك، بس إنه كانت واحدة من الأكبر الفديات اللي انطلبت وكان مقابل أرواح. كمان يعني الشرطة عندهم ذكاء، هم كانوا مرقمين الفلوس أرقام معينة اللي طلعت للعصابة، والأرقام هذه يوم كانت تستخدم من مكان لمكان كانوا يعرفوا فين تستخدم، فبالتالي بعدها قدروا يتبعوا وشافوا الكاميرات وقدروا يحددوا بعض الأشكال ومسكوهم من هنا من هنا من هنا لين قدروا يوصلوا لل
0: شوف هم عندهم يعني طرقهم وأساليبهم.
1: صحيح، بس يعني كان عندي فضول إني ودي أعرف يعني.
0: إن شاء الله القصة المقبلة أو نبحث إن شاء الله مرة أخرى في القضية وننبش شوية في القضية لين نوصل للي أنت تبغيه.
1: طيب يعطيك العافية، قصة جميلة.
0: الله يسلمك. نروح لفاصل،
1: نطلع فاصل مع عبد الله وراجعين، خليكم على هوانا لا تروحوا بعيد.

0: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
1: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: سبورتزون، بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
2: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت 6:00 مساء على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ويكند على جدة FM.
2: تكنولوجي.
3: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في ويكند على جدة FM. وصلنا لفقرة تكنولوجي.
4: طبعا اليوم في فقرة تكنولوجي جبنا شوية تطبيقات وشوية أخبار عن التكنولوجيا.
3: حلو.
4: خلينا نبدأ في البداية بتطبيقات. عندنا Too Good To Go. هذا التطبيق فكرته إنسانية وذكية بنفس الوقت، انتشر بشكل ضخم خلال يعني من بداية 2026 تقريبا. فكرته ببساطة هي فيها مطاعم وكافيهات ومحلات أكل يكون عندهم أكل فائض آخر اليوم، بدل ما ينرمي يعرضوه داخل تطبيق بسعر أرخص جدا. يعني ممكن تأخذ مخبوزات، حلويات، وجبات، قهوة أو حتى بوكس كامل مشكل، يعني فيه تشكيلة من كل هذا بسعر أقل بكثير من الطبيعي. والناس حبوه لأنه يوفر فلوس، يقلل هدر الطعام، ويخليك تكتشف أماكن جديدة. ميزة هذا التطبيق أنه كل مرة تكون تجربة مختلفة، لأنك غالباً ما تعرف بالضبط وش داخل البوكس. في ناس صاروا يستخدموه يومياً خصوصاً الطلاب أو الموظفين. مميزات أنه اقتصادي، يساعد البيئة، وكمان ممتع بالتجربة ويخليك تجرب مطاعم جديدة. عيوب، وأحياناً خيارات محدودة حسب المنطقة، مو دائماً تقدر تختار التفاصيل بنفسك. طبعاً التطبيق متوفر على النظامين iOS وأندرويد بشكل مجاني، وتدفع فقط قيمة الطلب يوم تجي تاخذه.
3: حلو.
4: تطبيقنا الثاني هو نيشن كالندر، وهو من أكثر التطبيقات اللي الناس تمدحه في 2026، خصوصا الناس اللي حياتهم زحمة، عندهم دراسة أو شغل أو مشاريع بنفس الوقت. التطبيق هو مو مجرد تقويم، يعتبر مركز تنظيم كامل. تقدر ترتب مهامك، تسوي جداول، تربط الاجتماعات الخاصة فيك، تخطط الأسبوع، وتربطه كمان مع نيشن نفسه. الميزة القوية أنه هو يجمع التقويم، الإنتاجية، وإدارة الوقت في مكان واحد. الناس يحبون لأنه هو شكله بسيط لكنه قوي جدا. مميزاته هو مرتب جدا بصريا، ممتاز للتخطيط، يربط كل شيء في بعضه، مناسب كمان للدراسة والشغل. عيوبه أنه هو يحتاج وقت في البداية عشان تفهم كل خصائصه. بعض المميزات أقوى على الكمبيوتر من الجوال، ومتوفر على iOS، أندرويد، وماك، والويندوز، وهو مجاني مع خصائص إضافية مدفوعة.
3: حلو.
4: نروح لأخبارنا. جوجل حالياً بتستعد لإطلاق نظارات أندرويد XR. طبعاً من أكثر الأشياء اللي الناس تنتظرها حالياً هي نظارات جوجل الذكية الجديدة. والتقارير كانت في مؤتمر جوجل I.O. 2026 بتقول إنه جوجل ناوية تدخل بقوة عالم النظارات الذكية والواقع الممتد، والناس متحمسين وخايفين في نفس الوقت. ليش؟ لأنه الفكرة تقربنا أكثر لعالم أفلام الخيال العلمي. ترجمة مباشرة قدام عينك، معلومات تظهر أثناء المشي، ذكاء اصطناعي يسمع ويحلل اللي حولك، وتجارب رقمية فوق العالم الحقيقي. والسؤال اللي الناس قاعدة طبعا تناقشه، إحنا فعلا مستعدين نعيش طول الوقت مع AI قدام عيوننا أو لا؟ كمان أبل تواجه قضية بسبب أبل إنتليجنس. طبعاً هو واحد من أغرب الأخبار التقنية مؤخراً إنه أبل بتواجه تسوية قانونية ضخمة بسبب مميزات الذكاء الاصطناعي اللي أعلنت عنها سابقاً. والناس كانوا يعتقدوا إنه كل المميزات هذه المميزات جات بالكامل وقت إطلاق الآيفون، لكن بعد ما اشتروا اكتشف البعض إنه جزء من المميزات مو متوفر فعلياً. وهذا فتح نقاش ضخم، هل شركات التقنية صارت تبيع وعود مستقبلية أكثر من منتجات جاهزة؟ والغريب أنه بعض المستخدمين يعني ممكن يحصلوا على تعويضات مالية بسبب هذا الموضوع، في بعضهم فعلا رفعوا قضايا.
3: أوف.
4: إيه.
3: طيب.
4: طيب خبرنا كمان يقول العالم يدخل عصر الـ أجنتك AI، واحدة من أكثر المصطلحات اللي بدأت تنتشر بقوة في 2026. أجنتك AI المقصود فيه ذكاء اصطناعي، مو بس يرد عليك، يتصرف عنك. يعني مستقبلا ممكن يصير عندك AI يحجز مواعيدك، يتفاوض، يشتري، يكتب، يرسل ويقرر خطوات كاملة بدون ما تطلب كل شيء يدويا. التقارير التقنية تقول إن إحنا دخلنا مرحلة جديدة تماما، وإن الذكاء الاصطناعي بدأ يتحول من أداة إلى وكيل ينفذ المهام بنفسه. وكيل. وهذا الشيء متحمسين له ناس كثير، لكن بنفس الوقت مخوف ناس أكثر، لأن السؤال الحقيقي صار إذا الذكاء الاصطناعي صار يتصرف بدل عن البشر، وين بيوقف دوره فعلا؟
3: يعني فعلا هو حيسوي كل شيء، طيب أنت دورك إيش؟
4: غير أنه دورك إيش، يعني أنا مثلا إذا أنا رئيس شركة وأنا عندي سكرتير، بس أنا كرئيس شركة متطور وعندي أبديتد كل شيء، عندي أبديتد، بدل ما أجيب موظف أعينه براتب وقدره إنه هو يكون مدير مكتبي أو وكيل أعمالي، أنا عندي AI يسوي لي كل شيء بطريقة بيرفكت. حط تحت بيرفكت 3 خطوط إنه AI يعني نسبة الخطأ عنده محدودة، وإذا أخطأ يعني أنت بس مجرد مراجعة تقدر ترجعه إنه هو يرجع يضبط الوضع من جديد. فأنت بالتالي بيكون عندك منتج نهائي رائع زي ما أنت تبغاه، بدون ما يكون فيه موجود سكرتير. حينظم لك مواعيدك، حياخذ، حيرد عنك، حيتفاوض في اسعار، حيدخل في مناقصات، حيدخل لك سوق الاسهم ويسوي لك تحليل بيانات كامل. فان يعني اسرع، مجهود اقل، تكاليف اقل. فانا كصاحب مكان اكيد ان انا ممكن استغنى عن جزء من العنصر البشري مقابل انه يكون عندي ذكاء صناعي بهذا الحجم. لكن هنا الناس فعلا بتقلق، هل ايش الناس ممكن تسوي عشان ان هي ما تفقد مكانها في البوزيشن اللي هي فيه؟ غالبا انه لازم تطور نفسك، تتعلم كيف تتعامل مع الاي اي بشكل ذكي، عشان يعني انه انت تصير مديره.
3: ما تخلي المشكله انا يعني اذا مثلا اعطيت الاي اي مهام كبيره، أنا مثلا في شركة أو موظف في منصب مسؤول، فأتعامل مع الاي اي أنا بجلس متوتر طول الوقت
4: في البدايات لين تعرفوا بعض أنت والاي اي، يعني خلاص هو صار عارفك وصار عارف طريقة شغلك وعارف أنت كيف، يعني قديش هي حدودك وإيش مثلا تحتاج مراجع، إيش تحتاج إثباتات، لين يعرف كيف يتعامل معك ويفهمك.
3: انت تحب الاي اي؟
4: لا انا والله ما احبه.
3: لا شايفك تتكلمين وانت كذا متحمسة.
4: لا انا ماني مو بتكلم انه انا متحمسه، انا بتكلم بالحقائق فعليا بشوفها.
3: تشوفين الاي اي لما يركبوه على مقاطع الفيديو كتعليق، مثلا تعليق نصي، اخطاءه كثيره.
4: هو ما زال عنده اخطاء، بس انه شوف
3: انت يعني في هذه الاشياء صغيره بيخطئ.
4: لا شوف، لازم انا ما زال الاي اي يعني هذه خطوه مبكره، بس انت هنا بتتكلم عن شيء استباقي. طيب الاي اي اولا في اللغه العربيه هو ستيل ضعيف، ما هو بقوته في اللغه الانجليزيه واللغات الاخرى. هذا شيء، اللغه العربيه تعتبر شويه صعبه. الشيء الثاني، الاي اي يخطئ لأنه لسه الشخص اللي بيتعامل معاه ما عرف يخلي أخطائه 0%، يعني هو يعتمد على كيف الشخص
3: يتعامل معه.
4: وهو عشان أنت تعرف تتعامل معاه يبغالك وقت طويل، ويبغالك تدريبات معينة، وفي على فكرة كورسات وأشياء كثيرة يعني إنه واحد يستخدمها. أنا مع أو ضد الـ AI، أنا مع أني أنا أعرف أستخدمه في شيء يساعدني ويختصر علي الوقت، لكن مو مع أني أنا أعتمد عليه بشكل كامل أبد. يعني انت لازم يعني لازم تواكب التكنولوجيا. الناس
3: اكيد طبعا
4: أيه.
3: بس ممكن انا استخدمه في اشياء تقنيه اكثر من اشياء
4: في اشياء
3: أكثر
4: تقنية
3: من مجالات ثانيه
4: في يعني. ايوه يعني حتى انا صراحه في البحث، حتى اذا كنت مستعجل شويات وما عندي وقت ابحث عن شيء بشكل دقيق، اطلب منه انه هو يبحث لي عن شيء، بس مقابل انه يوريني المراجع حقتها، وارجع للمراجع واتاكد بنفسي ان هذه المراجع كمان موثوقه، او اني انا اعطيه مراجع محدده من عندي واقول له ابيك تدور لي في هذه المراجع علشان يعني اكون يعني يكون عندي نسبه كبيره من المصداقيه في الاخر.
3: تمام. طيب احنا متواصلين معكم في ويكند، نروح لفاصل،
4: طالعين فاصل وراجعين.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: ويكند على جدة FM.

0: إيبك.
1: طيب حياكم الله في آخر جزئية من حلقتنا اليوم من برنامج ويكند على جدة اف ام. نختم بهذا الخبر: تستعد العاصمة الرياض لاستضافة واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية والترفيهية العالمية، حيث أعلنت WWE بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه إقامة عرض Night of Champions يوم 27 يونيو 2026 في Kingdom أرينا، ويأتي الحدث ضمن الشراكة المستمرة لاستضافة أبرز عروض المصارعة العالمية في المملكة.
2: من المنتظر طبعا انه يجمع العرض في اللي هو سماك داون طبعا نخبه من نجوم سماك داون ورو في مواجهه على الالقاب وسط انتاج عالمي وتجربه جماهيريه متكامله، ما يجعله من ابرز الاحداث الرياضيه الترفيهيه التي تستضيفها المملكه في هذا الصيف.
1: طبعا يعكس تنظيم هذا الحدث استمرار حضور المملكة على خارطة الفعاليات العالمية الكبرى ضمن جهود تعزيز مكانتها كوجهة دولية للرياضة والترفيه واستقطاب الجماهير من داخل المملكة وخارجها. طيب ايش الردود اللي جاتنا على
2: والله جاتنا اليوم مجموعة من الردود صراحة. يعني احنا كنا بنسأل ايش العوامل اللي ممكن تأثر على قرارك في عدم السفر لبعض الدول. عندنا لما كانت بتقول ضعف مستوى الأمان أكيد، ومن بعدها ممكن الظروف المناخية. في عندنا بندر كمان يقول أهم شيء العائد النفسي على المقابل المالي. في عندنا محمد يقول ضعف الأمان أساسها. عندنا منال تقول بعد المسافة وضعف مستوى الأمان وضروري عندي لما أسافر أروح عند شعب بشوش. في كمان عندنا رويد يقول المسافة. عندنا زهور تقول بالنسبة لي أشوف الأمان رقم واحد وأهم عامل وبعدها المناخ، لأنه ما أطيق الدول الحارة واللي فيها رطوبة عالية، والواحد أصلا بيطلع من بلاده عشان يروح لجو ألطف أو غيره يعني.
1: حلو.
2: أحمد يقول كلها. في عندنا كمان حمزة بيقول مخاطر أمنية أو صحية أو عدم استقرار سياسي أو قيود قانونية وثقافية، والأمر يعتمد على مستوى تقبل المخاطر وطبعا ميزانيتنا وهدفنا
1: الأمان بشكل عام.
2: ماجد يقول أتوقع عدم وجود مرشد سياحي يخدمك خدمة شخص عزيز عليه، هذا الشيء ممكن يأثر عليه. كمان عندنا هبة تقول ارتفاع تكاليف السفر واللغة. وفي عندنا فيصل يقول بالعكس أنا ما سافر كثير التكاليف، مو مرة رحت لندن ومرة رحت تركيا وميامي وكلها تعتبر حلوة، لكني كنت مقتصد جدا في موضوع التكاليف. في عندنا تركي كمان بيقول الصراحة يعتمد على أهل البلد وهم بشوشين أو لا.
1: طيب مازن على الواتساب يقول يعني العوامل اللي تمنعني من السفر يمكن الصيف في البلدان هي الأجواء، لأنه أجواء يمكن تكون حارة عشان كذا الأجواء تكون حارة في عوامل كثيرة، بس يمكن هذا أكثر عامل يعني الظروف المناخية بشكل عام. ويقول كمال كلنا جاهزين لكأس العالم، ومن ما هو اللي جاهز لكأس العالم؟ إن شاء الله تكون بطولة حلوة مثل اللي كانت في قطر، إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله لأخضرنا إن شاء الله يا رب. برضو كمان في هيدا كانت معنا وارسلت لنا، إيش رأيك في الصورة حقت في هيدا؟
2: حبيت والله حلالة في هيدا.
1: قهوة وتمر وتقول مساء القهوة، مساءك خير يا فهيدة. أيضا أمواج المطيري تقول أطيب أمنياتي لكم في مساكم في ويكند، تحياتي للأخ أسامة وهبة وعبد الله. الإجابة الجلوس في الطائرة مدة طويلة، تتكلم عن بعد المسافة، اللغة، سرقة المال عندهم عادي. أيوة.
2: هو لازم يعني تكون حريصة في كل مكان،
1: الأمان بشكل عام. أيه. وكمان قالت الأكل عندهم صاحب تحصل عليه بسهولة.
2: تحصل عليه بسهولة.
1: يعني بعد المسافة، لغة، أمان والأكل.
2: يعطيك العافية.
1: فهذه تقول عن تجربة. بالنسبة لك أنت؟
2: بالنسبة لي أنا أول حاجة الأجواء.
1: أوكي.
2: أتجنب شوية البلدان اللي عندهم وجود الحشرات عادي يعني في يعني هذه عندي مشكلة كبيرة أنا معها.
1: شرق آسيا. أكيد يعني.
2: يعني معقدة شوية من الموضوع. بالنسبة لي الأكل كمان يعتبر جزء من تجربة السفر، جزء لا يتجزأ من تجربة
1: طبعًا.
2: السفر يعني لازم يكون رايحة أنبسط، فأبغى أكل كمان أكل يكون لذيذ ومقبول نوعا ما. شيء بعدها يجي موضوع الميزانية. يعني أكيد إنه عندي أنا شيء في بالي ودي أسافر له، يعني أماكن في بالي حطها في الوش ليست، بس إنها محتاجة ميزانية مثلا. فانتظر إلى يعني تجي هذه الميزانية في يوم من الأيام وأروحها.
1: إن شاء الله يا رب.
2: إن شاء الله
1: يا رب. عموما يعني الواحد لابد إنه يكون مرتاح في كل شيء، مرتاح في نومه، مرتاح في أكله،
2: يعني
1: مرتاح في التنقل المواصلات.
2: هي معادلة في الآخر، أنت كيف توزنها؟
1: ايضا الصحبه الطيبه
2: ضروري، هذه شيء مهم واساسي كمان. انت كيف توزنها، كيف تقدر توزن كل التفاصيل، يعني في هو قرار السفر. اذا كان لبلد انت حاططها في الويش ليست فهو لازم يكون مخطط له بعنايه.
1: طبعا التخطيط من البدايه ترى بيفرق كثير، يعني بيوفر عليك وقت، بيوفر عليك
2: الخطه في الاخر، لكن على الاقل يكون عندك اكسبكتيشن معين.
1: حلو، شكرا هبه شعبان،
2: شكرا لك وسام الغريبي، يعطيك العافيه.
1: شكرا عبد الله الكعيت كان معانا من الاخراج، شكرا لكم انتم مستمعينا،
2: اكيد تستمتعوا بباقي برامجنا. من بعدنا زميلتنا روان عاشور في بانوراما، وفي امان الله.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
1: بانوراما الآن على جدة FM.
2: يا مساء الخير، يا مساء السعادة والرضا وراحة البال لكم مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، وين ما بيوصل صوتنا لكم على أثير إذاعة جدة. يا هلا وسهلا في كل انضم لنا على السمع الآن. معي أنا روان عاشور، ومن الإخراج عبد الله الكعيد. الكثير من الزوايا والأخبار الفنية بحلقتنا اليوم، خلوكم معنا. حيكون عندنا فقرة ميني ألبوم، كمان عندنا رزنامة الفعاليات، وعندنا كمان فيستيفال وشو تايم. خلوكم معنا مستمعينا، وإن شاء الله تكون الساعة خفيفة عليكم.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: بانوراما على جدة FM.

حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة اف ام. وفي رزنامة الفعاليات احتضنت جدة عروس البحر الأحمر، واحدة من أبرز الليالي الكوميدية المنتظرة هذا الموسم. اعتلى نجم الستاند اب كوميدي السعودي طلال الشيخي خشبة مسرح عبادي الجوهر أرينا مساء أمس الجمعة، وقدم فعالية كوميدي لاب وسط حضور جماهيري واسع ومتوقع أكيد لعشاق الكوميديا الحية من مختلف مناطق المملكة. الأمسية كانت بتنظيم وإشراف شركة بنشمارك في حدث يعكس التحول الكبير اللي بيشهده القطاع الترفيهي والثقافي السعودي والتصاعد اللافت لفنون الأداء الحي بوصفها واحدة من أكثر الفنون قربا من الجيل الجديد، وكمان قادرة على أنها تصنع التواصل المباشر مع الجمهور. كمان عندنا المسرحية الكوميدية ليلة عسل، انطلقت فعالياتها ضمن مسرحيات موسم الرياض خلال الفترة، يعني هي بدأت يوم 4 وحتستمر لين يوم 10 جون على مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي، وحتقدم 7 عروض تجمع بين الكوميديا الاجتماعية والمواقف الطريفة بمشاركة نخبة من نجوم الكوميديا في العالم العربي. بتدور أحداث المسرحية حول الشاب أكرم اللي بيستغل سفر والده لقضاء ليلة هادئة، لكن في

الجيران وسكان العمارة يحول تلك الليلة إلى سلسلة من المواقف الكوميدية والمفارقات غير المتوقعة في أجواء مليانة بالمفاجآت والضحك. بيشارك في بطولة المسرحية مصطفى غريب، رحمة أحمد، دنيا سامي، إيمان السيد، واللي بيقدموا عمل يعتمد على تصاعد الأحداث وتنوع الشخصيات ويخلق تجربة ترفيهية تفاعلية للجمهور. كمان تتواصل الاستعدادات النهائية لانطلاق الدورة الـ 12 من مهرجان أفلام السعودية اللي حيقام في مدينة الظهران من 25 جون حتى مطلع جولاي، وسط ترقب واسع من صناع السينما والنقاد والمهتمين بالشأن الثقافي والفني. هذا الحدث بيمثل إحدى أبرز المحطات السنوية اللي بتدعم صناعة الفيلم السعودي. المهرجان أكيد امتداد لمسيرته اللي نجحت على مدار سنوات ماضية، وبيرسخ مكانته كمنصة رئيسية لاكتشاف المواهب السينمائية السعودية. كمان بيعزز حضور الإنتاج المحلي وبيفتح آفاق جديدة قدام المخرجين والمنتجين والكتاب عشان يعرضوا أعمالهم ويتواصلوا مع المختصين والخبراء في القطاع السينمائي. الدورة الجديدة يتوقع أنه هي تشهد برنامج حافل يتضمن عروض لأفلام سعودية وخليجية وعربية، إلى جانب جلسات حوارية ورش عمل متخصصة أكيد، ندوات تناقش أحدث التطورات في صناعة السينما. كمان حيستضيفوا عدد من الأسماء البارزة في المجال الفني والثقافي. المهرجان له أهمية خاصة في ظل النمو المتسارع اللي بيشهده قطاع السينما في المملكة، ومدعوم كمان بالتحول الثقافي اللي أسهمت هذه كل الأشياء أسهمت في خلق بيئة جاذبة للإنتاج السينمائي والاستثمار في المحتوى الإبداعي المحلي.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي.
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
4: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة اف ام. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.
3: بانوراما على جدة FM.

يا اهلا وسهلا فيكم من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جد اف ام. وفقره ميني البوم، اعلن المطرب رامي جمال عن انتهائه من تحضير البوم الغنائي الجديد، واكد انه يتضمن العديد من المفاجات والتعاونات مع عدد من كبار صناع الموسيقى. نشر رامي جمال مقطع فيديو عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي بموقع انستغرام، ظهر خلاله داخل سيارة وبيقول: صباح الخير على جمهور الغالي، البوم الجديد خلاص انتهى وبوعدكم بمفاجأة كبيرة وتعاون مع أساطير وفنانين كبار. أضاف كمان أن الألبوم يمثل محطة مهمة في مسيرته الفنية، وقال: استنوا الألبوم، الألبوم ده مهم جدا وهو بالنسبة لي أهم ألبوم في حياتي. رامي جمال أعلن عن تعاونه مع الملحن عمرو مصطفى ضمن أغاني الألبوم، وهذا الشيء اللي زاد من حالة ترقب الجمهور لمعرفة تفاصيل العمل الجديد. كمان الفنانة لطيفة كشفت عن مفاجآت في ألبومها الغنائي الجديد اللي بتحضر له حاليا، وأكدت إنها تتعاون فيه مع أسماء جديدة لأول مرة. كذبت لطيفة على حساب على إنستغرام: وحضر لكم مفاجآت مع حبايبي، أنجح ناس لينا، نجاحات كتير مع بعض وأسامي رائعة جديدة لأول مرة أتعاون معهم، ويا رب يا رب يعجبكم الألبوم الجديد زي ما أنا فرحانة بي. الفنان أحمد سعد طرح أولى أغنيات ألبومه الجديد الفرفوش، واللي تحمل عنوان كوتي، عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب وجميع المنصات الموسيقية. أغنية كوتي من كلمات الشاعر الغنائي حسن خالد، ألحان قصي، وتولى هاني محروس مهمة الميكس والماستر. تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وجات بأجواء مبهجة وحيوية، اتسمت بإيقاع موسيقي سريع يتناسب مع طبيعة العمل. أطفأ أحمد سعد على الأغنية روح مختلفة من خلال إطلالته المميزة وأسلوبه في الأداء. هذا الشيء اللي خلى الكليب له طابع خاص يتماشى مع أجواء الأغنية المرحة. الأمانة أحمد سعد من الفنانين المبدعين اللي بينقلك من حالة لحالة. يعني في أغنية يعني البوم قبل الفرفوش كان له ألبوم اسمه الحزين، وكانت له فعلا أغاني حزينة حزينة حزينة، يعني أنت لو سمعت يعني لو سمعته بتقول عمره الإنسان ده عمره ما ضحك في حياته. واللي شاف كمان أو سمع الأغاني الجديدة في الألبوم الجديد اللي هي الفرفوش كوتي، وفي أغنية تانية برضو فرفوشة كده برضو، يقول هذا يعني الأغنية مرة فرفوشية وكده، فبيقدر ينقلك من حالة لحالة. يعني أحمد سعد عنده هذه القدرة، وصوته كمان بيساعده. أكيد نعرف نجاحاته في الأغاني اليوم الحلو وغيره واختياراتي، له أغاني مرة كثير وقادر أكمل كمان. يعني اللي يسمعه في الحزين أو في الأغاني العاطفية ما يقول هذا إنسان يغني كده فرايحي أو أغاني مهرجانات مثلا أو أغاني بلا. فصراحة شكرا لأحمد سعد إن هو بيعطي التنوع، وشكرا إن هو نزل أغاني فرفوشة في الصيف. يعني الدنيا حر، مناقصة كآبة، فعلا مناقصة كآبة. الفنان رامي صبري كمان أعلن عن موعد طرح ألبوم القمر، كمان حيصل لمنصات الموسيقى يوم 16 جون، وحيبدأ بكده المنافسة ضمن موسم صيف 2026. ألبوم القمر حيجي بعد فترة من التحضيرات المكثفة والعمل على اختيار الأغاني والتفاصيل الفنية اللي تضمن إنها تقدم تجربة موسيقية مختلفة بتلبي تطلعات الجمهور اللي بيترقب أعمال الفنان باستمرار. ألبوم القمر يحظى باهتمام واسع من جمهور رامي صبري، خصوصا بعد النجاحات الكبيرة اللي بيحققها دائما في ألبوماته وفي أغاني اللي بيحبها الجمهور، ودائما بتتصدر قوائم الاستماع وبتحصد ملايين المشاهدات على مختلف المنصات الرقمية. الفنان راشد الماجد بيعود من جديد لجمهوره ومحبيه بأغنية رومانسية جميلة، من خلال طرح أحدث أعماله الغنائية اللي حملت عنوان تستاهل العنوة من كلمات الخفوق ألحان أحمد الهرمي، طرحت عبر موقع اليوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة. يعني قبل كده كان في عبر الحسابات المختلفة كان في ترويج للأغنية. أغنية تستاهل العنوة جميلة جدا، حنسمعها سوا الآن على هوا جد اف ام، تحديدا في بانوراما.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة كلها. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.
3: بانوراما على جدة FM.

يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا في بانوراما على جدة اف ام. خلينا نتكلم هذا الاسبوع في فقره شو تايم عن شباك التذاكر السعودي اللي حقق ايرادات كبيره. خلينا نتكلم عن الأسبوع أعلى 10 أفلام مبيعا في شباك التذاكر السعودي في آخر شهر ماي. الأسبوع الأخير كان في فيلم الكلام على إيه كان في المركز الأول، بعده جاء فيلم مايكل في المركز الثاني بإيرادات بلغت تقريبا 4 مليون، كان هذا بس في الأسبوع اللي هو الخامس لنعرضه. المركز الثالث جاء فيلم In the Grey، كان الأسبوع الثاني من عرضه. عندنا فيلم Deep Water Opposition، كمان فيلم أسد من الأفلام اللي احتلت المراتب الأولى في شباك التذاكر السعودي، كمان فيلم برشامة في المركز الأخير. جاء عندنا المركز الخامس كان فيلم Seven Dogs، هذا يتكلم عن الأفلام الأكثر إيرادات كانت في شباك التذاكر السعودي خلال الأسبوع الثالث من شهر ماي، لكن حقق في شهر ماي كله أكثر من 107 مليون ريال، وكان في الصدارة من بدأ عرضه فيلم مايكل. طبعا الإيرادات قلت لكم بلغت 107 مليون ريال، وصلت إلى أكثر من 2 مليون تذكرة في شهر ماي بس. هذا الشيء اللي بيعكس استمرار النشاط الجماهيري داخل صالات السينما السعودية، وكان في تنوع بين العروض، كان في أفلام سيرة، أفلام دراما، كوميديا، كمان أفلام أكشن ورعب وإثارة، إلى جانب عدد من الإنتاجات العالمية اللي حافظت على حضورها ضمن قائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات. الأسبوع الرابع من شهر ماي هو اللي شهد أقوى أداء وأقوى شراء على مستوى الإيرادات والمبيعات، سجل أكثر من 38 مليون ريال، انباعت فيه 744 ألف تذكرة، ليكون الأسبوع الأعلى خلال الشهر بفارق واضح عن بقية الأسابيع. يعني نقدر نقول أنه في إقبال جماهيري كبير في نهاية الشهر. ما أعرف، يمكن الرواتب نزلت بدري نهاية شهر ماي، الإجازة كمان ممكن تكون أثرت على الإقبال على الشراء. خلينا نشوف الأسبوع الأفلام الأكثر مبيعا في الأسبوع الأول أو الثاني أو في شهر ماي ككل. فيلم مايكل هو اللي تصدر قائمة الأفلام وحقق أعلى إيرادات في شباك التذاكر السعودي خلال شهر ماي، سجل 23 مليون ريال، مبيعاته بلغت 416 ألف تذكرة، ليؤكد حضوره القوي لدى الجمهور السعودي اللي بيستفيد من الاهتمام الواسع بالأعمال اللي بتتناول السيرة الفنية والشخصيات العالمية. المركز الثاني الكلام على إيه بلغت إيراداته 14 مليون ريال، 244 ألف تذكرة، بيواصل الحضور القوي الأفلام الكوميدية المصرية داخل السوق السعودي. المركز الثالث كان من نصيب فيلم Seven Dogs اللي حقق 11 مليون ريال في أسبوع عرضه الأول من خلال بيع 194 ألف تذكرة، في انطلاقة قوية بتعكس حجم الترقب للعمل وحضوره البارز بين الأفلام العربية المعروضة خلال الشهر. يعني في أسبوع واحد احنا نقدر نقول انه هو اعلى فيلم واعلى ايرادات في التاريخ، انه انت في اول اسبوع عرضك في البدايات بس تحقق هذا الايراد، يعني 11 مليون ريال، 194 الف تذكرة في كم يوم، هذا شيء قوي صراحة. فيلم اللي جاء في المركز الرابع من حيث الايرادات The Devil Wears Prada 2، في المركز الرابع ايرادات بلغت 9 مليون ريال، مبيعاته وصلت 149 الف تذكرة. فيلم Deep Water في المركز الخامس حقق 7 ملايين ريال، مبيعاته وصلت 151 الف تذكرة. في المركز السادس فيلم Opposition بإيرادات بلغت 5 مليون ريال، مبيعاته وصلت ل 108 ألف تذكرة. هذا الفيلم بيحافظ على الرعب والإثارة على الموقع متقدم ضمن اختيارات جمهور السينما في السعودية. فيلم In the Grey في المرتبة السابعة حقق 4 مليون ريال، مبيعات بلغت 78 ألف تذكرة.
يعني بفارق بسيط على فيلم برشامة اللي جاء في المركز الثامن 4 مليون ريال و92 ألف تذكرة. باك رومز في المركز التاسع 3 مليون ريال و61 ألف تذكرة. فيلم أسد برضو أكمل هو المركز العاشر. كذا اكتملت عندنا القائمة, قائمة العشر أفلام, 2 مليون ريال, انباعت 47 ألف تذكرة. طيب احنا بنتكلم عن الأفلام, احنا اليوم 6 جون, أكيد اليوم يعني في هذا الأسبوع تغيرت أو تغير الترتيب. إحنا بنتكلم عن إيرادات السينما السعودية وشباك التذاكر السعودي في ختام شهر ماي, يعني كل نهاية شهر نشوف إيش الأفلام الأعلى إيرادات في السينما. طالعين لفاصل راجعين, خليكم على السماء.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد.

0: على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديدي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
2: بانوراما على جدة FM.

حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معكم مستمعين في بانوراما على جدة اف ام. وصلنا لفقرة فيستيفال. في فقرة فيستيفال هذا العام تستعد العاصمة المغربية الرباط لاستقبال الدورة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم، واللي ستقام خلال الفترة من 19 إلى 27 جون في حدث فني بيمتد لتسعة أيام، ويعد من أكبر المهرجانات الموسيقية على مستوى العالم من حيث الحضور الجماهيري وتنوع برامجه. تنظم هذه الدورة من قبل جمعية مغرب الثقافات، تستضيف منصات متعددة وموزعة بين الرباط وسلا، وعشرات الفنانين من مختلف أنحاء العالم حيحضروا في مزيج بيجمع الموسيقى العربية والمغربية والأفريقية والعالمية في إطار بيعكس شعار المهرجان إيقاعات العالم. تشهد هذه الدورة مشاركة نخبة من النجوم من بينهم ماجد المهندس الشامي، تامر حسني، إلى جانب أسماء عالمية. أكيد هذا الشيء اللي بيخلي البرنامج الفني متنوع وواسع ويستهدف هدف مختلف الأذواق. بيحافظ مهرجان موازين على مكانته كأحد أبرز الفعاليات الثقافية في المنطقة. الدورة السابقة والدورات السابقة استقبلت واستقطبت ملايين الزوار، يمكن فوق الدورة اللي قبل كده سجلت فوق 3 ملايين شخص حضروا. هذا الشيء اللي بيعكس حجمه وتأثيره في تنشيط الحركة الثقافية والسياحية في المغرب. أكيد حتتحول الرباط إلى طول أيام المهرجان إلى مسرح مفتوح للفنون والموسيقى عبر حفلات تقدم وتقام على عدة منصات، في تظاهرة بتجمع بين النجوم العالميين والمواهب المحلية، وبتأكد مكانة المغرب كوجهة بارزة للمهرجانات الدولية.

0: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
1: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: سبورتزون بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
2: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت السادسة مساء على جدة اف ام.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
4: بانوراما على جدة اف ام.

يا اهلا وسهلا بكم مستمعينا، وصلنا معاكم لنهايه مشوار اليوم من برنامج بانوراما. حياك الله يا مازن، والله يسعد اوقاتك يا رب. مازن، انا اعتذر منك صراحه ان انا ما قدرت البي طلبك، وانا كنت وعدتك، لكن والله صار شيء في السيستم كده والاغنيه ما هي موجوده، ما لقيتها. فانا عندي وعد ان شاء الله الاسبوع القادم بحول الله تعالى هشغل لك اياها. وعد وعد وعد. ابو شادي، يا هلا وسهلا فيك، سعيدين بوجودك معانا كمان وبتواصلك معانا. طيب احنا هنختم اليوم بكوبليه، فقرة كوبليه لكوكب الشرق أم كلثوم، بس مع الأسف الأغنية اللي أنت طلبتها برضو فيها مشكلة، يعني كده صارت شوية خربطة وما هي موجودة، فحأختم بكوبليه لكوكب الشرق لكن من أغنية تانية، أغنية سيرة الحب. هذه الأغنية الجميلة جدا وإن شاء الله يا رب تعجبكم وتناسبكم، من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي. أول مرة تقدمت في 3 ديسمبر 1964، يعني كانت كمان أول تعاون يجمع بين أم كلثوم والشاعر مرسي جميل عزيز، لحنها زي ما قلت لكم بليغ حمدي.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي اي او اس واندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: التنمية المستدامة أشبه بمعادلة في طرفيها الجيل الحالي والأجيال القادمة. يسعى العالم إلى حل هذه المعادلة بالطريقة الصحيحة من خلال استخدام الموارد الطبيعية دون إفراط أو تفريط، لتكون النتيجة تنمية قائمة ودائمة. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: من فعل سلم، فعل الرقابة الأبوية للحفاظ على أمان أطفالك من مخاطر الفضاء السبراني. لا تفتح مجال.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم. مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
1: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: سبورتزون، بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
2: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت 6:00 مساء على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع

إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي آي أو إس وأندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
4: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
5: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
1: سبورتسون بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
3: سبورت زون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت السادسة مساء على جدة اف ام.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم

0: الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.